0: هنا راديو كوكبة.
1: غيبتك لك زوايا المملكي من بس قلب ولادك عم عفرائك بكي شايل بشرتي بكيكي بين بادي وبيني لو بدا صار الدليل بس وشك خافي عنا يا ربوع العين سيلي خادي كوكب من وطن
2: يا عديرة يا عديرة يا زد الصبايا يا زيد النسوة يا سرح يا فرحة يا مرحة يا جلابة الأرحة يلي ما بزمانك انت تجيبي سيرة حدا بالعاطل يلي ما بزمانك عكرتي مزاج حدا
3: عملي عمين عم تحكي
2: عن ام حسان يا دي عاد شبابك يا هنية يا منيحة يمي العقل الموزون والزين الدين يا بوز الكرم ووش السعر وليقاتشو
1: قطعتي لي قلبي يا مليين
2: يا حلو يا رحم يا محب يا مليس قرب لحدي يا بالدمعة السخية قرب لمسح لك دمعاتك قوم شوفي بهالبراد إذا في شي لقمة متأكل خوري
4: بالبراد ما في شي فاضي
2: فاضي إيه. يا فاضي
3: شو هو الفاضي يا مليين
2: فاضي فاضي هي ما يتبدونا يا محسن
4: روح بقى على البيت بعملك الشلق متاك
2: ايه روح قلبي يا محسن
4: بفتح لك الشعل بالطن
2: ايه طن طن طن من محبتها راح لفوت مش طن بس طن عطلان تعالي على البيت وحامضة حامضة هالحياة بدونا يا محسن
3: شو بدنا نعمل هالحياة خياراتها صعبة
2: يا يا يا يا عالخيارات عالخيارات شو صعبة يا يا يا يا وين رحت يا عمر يا طلة البدر يم عيون الكحلة والدم الأحلى يا جميلة الجميلات يا سيئان الغزلين يا قد الممشوف
3: يا مليش
2: نعم
3: يلي بيسمعك عم تمدح امي ام حسين بفكرك عم تمدح جورجينا رزق
2: مش قادرة مش قادرة مش قادرة يا ام حسين مش قادرة هيك فرجيني هالصورة لشوف يا ديعان هالجمال لك لك هالخدود مثل كوز الرمي هالتم من مثل حبة الكرز لك لك هالجمال كله
5: ايه مين هالست بهالصورة؟
3: هيدي سيندي كرافورد
5: ليه؟
3: لك سيندي كرافورد عادة عزيع مشهورة
5: يلك رخرب بيتها ما أجمالها لك سيئانة شو حلوي
4: فرجيني لشوف
5: لك شوف شوف شوف
4: سيئانة حلوي بس بطات إجريك أحلى
2: يا عمي كله نظر هالبوليس تسلم تشكتش
4: ولك انتي كل بطة إجر من إجريكي إيه تسوى سيندي كرافورد ونقومي كيمبل كمان
5: مين مين هي بتكون نقومي كيمبل
3: هيدي عادة أزياء مشهورة كمان
5: عجيب
4: إيه شوف يا
5: لك لك هالنقومي وهالتعتير لك هالإجرام مثل قصب الضرات قوموا قوموا استحوا حالكم وضبوا هالصور من إيديكم أنت قوم وروح عمل لي الساندويتش وأنت يا أبو حسين إيه؟ تسعيش على حالك إذا حدا شايفك حامل هالصورة شو بتقول له؟
3: قل له هاي أم حسين هي وصبية
5: هي والله وهالصورة اللي معلقة هون صورة مين؟
3: قل له هاي صورة أم حسين بالهالوين
4: في حدا عليك في حدا عليك
5: حدا عليك
2: يا دعاء شبابك يا زهرة يا وردي يا منتورة
3: يا نغلي يا فرفورة
4: يا لا لا لا رورة
2: يا زعطوطة
3: يا عطقوطة
4: يا شرشرشرشر
3: يا شريفي وعفيفي ومضيئي
2: يا زال مثل بديابك
3: يا زال نحبابك
4: ام حسين لا تصطصطص المينا بغيابي
6: بولياس يا تصطصطص تضرب على هالسين وجع يخلعني اكون انت وياه وياه على هالتعداد اللي عم تعددوه لك ما تقولوا لي ميت ست الستات واحلى الحلوين حسكي انت وياه نزلني يا عرقوره ويا فرفوره وهذا بيعطوا بمد بالطص طص طص تضرب على هالسين
3: وانت وين كاينه من غير شر ما بعنا مخبيه بالخزينه
6: ولك طع قلبي بهالخزينه

0: تاني بطلع بغير جو وبتحوج لي كم غلط للباب براد نفاذ
1: فاضي يا حي
0: يا ايه بس وطلعت من باب المطبخ بعدين اسم الله عنكم قديش قويين تركين باب البيت مفتوح
1: ايه انت بعد بدون يتلقطوا فيك شي مره
0: ايه شو بيتلقطوا لبست اسود وطلعت انا اذا حدا تلقط فيي وسالوني مين انا بقول له اني من قرايب المرحومه وكنت عم عزي فيها وببكي شوي وبعمل له شوي 300 بيتركوني
1: ايه اسم الله عنك وعن افكارك قديش واسعه
0: ولك اسم الله عنك وعن افكارك قديش مبهطه دندلتينا بهالمشروع ومش عارفين كيف نطلع منه إلا ثلاثة أيام أنتوا بتنوحوا وبتلوحوا وأني قاعدة بالخزانة طق قلبي صرت عم بحكي أني والفصطين بعني لحد هلأ مش عارفين أي ساعة رح يرجعوا
1: ولك قلت لي كل اللي قالوا لي will be back يعني بالعربي المشبرح رح نرجع
0: طيب أنت متأكدي إنه هادي كانوا من الـ FBI
1: لك FBI
0: FBI دراب السخنة متأكدي أنت
1: ولك كم مرة ست قايلت لك فرجوني على بطاقاته سألوني عني
0: سألوك عني ويا مش حارة على علي ابني ولي أب فيه آي ملح ابني يا مش حارة طيب ما قالوا لك شو بدهم مني
1: سألوني عن جميل عيد وانت جميلي اه يا جميل يا جميل يا جميل
0: مبسوطة بحالك كمان ها
2: قلنا شو معك من الغدي
0: ايه جبت فراريش
1: فراريش فراريش
2: جبت معك بيرة شرعية
0: شو وين
2: لك جبت بيرة شرعية
0: هاي اللي بعد ناقص أنا أم حسام بدك يعني رح اشتري بيرة
2: ما بدنا ننزل هالبحصة
0: أي بحصة منك نزلتها من شهرين
2: صحيح
0: مش ذاكر كمان ولي بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها بعدين خبط لك إياها جوا بطل النار هالقد بتطلع
2: هاي لا بحصة ولا شيء أنت شيتيني غير البحصة
0: شيتيني غير البحصة شوف كل عمل لك بحصة هالقد قضيت الحمام نزلتها قد يا مشحر أنا كانوا مش البحصة اللي منزلها أبو حسان أم معي شوي أبو حسان
2: أشوف
0: أم فضل أشوف عني شغل بالي بدي أفحص شيء
2: بك ألا وقتك أنت لك أنت بشوف نحن بشوف بطي ما شفتيني حزين عوني ما صرت أرملة
0: لك مصدق حاله كمان ولو خلصت يعني بدي أفحص
2: مني شيء مني شيء هلا بتفحص اللي بدك تفحصيه بالليل
0: إيه خدك على حكي أنت كدك على حكي توعد وما بتوفي برامسز برامسز قومي قومي تعي تعال نحضر السفرة
1: يلا
0: هذا مين جابه الحريم لهون
1: هي انا جبته لغطي جري بردت
0: ولك هذا كله غبره حطته للغسيل انا يعمل لي حسس
1: صح يلا تعي يلا لايكي كم فروج جبتي
0: جبت فروجان أنا وبو حسين وبو الياس منيكل نصف الروج وانت بتاكل الباقي بيقدوكي
1: تضربي شو تشيب يلا بيكلوا بخبز بيشبعني
2: يا محسن يا محسن عجلي تركي كل شي من ايدك والحقيني لجوه
0: شو بك خير ان شاء الله بك شي بش لي حاس بشي محسن
2: انا كمان اشتغل بيلي ترك الفراريش والحقيني لجوه عجلي
0: معلوم يلا خدي يلا
1: ولك وينك راح هلا بيبرد الفروج
0: ولك يبرد الفروج من حميه بحسين انبرد غير الله ما بيعود يحميه يلا
1: شو
0: وحوح قلبي وح فتنا نشوف الدح برمنا هالنح برمنا هالنح لعين الدح بح بح بح كان جلمود الجبالي كان يظهر بالليالي صار هين صار لين صار

0: أطير أطير
1: إيه والله شفتها
0: يا حمامة طيري
1: ما تصدق حالك هنطرس كمان ها
0: أنا على ديني
1: يا من أصلك كمان
0: جننتيني أو على ديني العشق حرام والله
1: يلا اضحك ما تصدق حالك
2: مرت عمك مرت عمك يا حبيبي
3: شو بها حميدة مرت عمي
2: انتقلت إلى رحمته تعالى
3: ايه والله زعلتيني كثير شو صار له
2: نسيت تتنفس
3: تأكدتوا متوفاية عزرايل ما بيقدر لمرت عمي هيدي بسبع رواح اسألي عمي
4: عني ما حدا يسألني شيء ما خصتي فيها ما بعرف شيء عن هالمرة
3: كيف ما بتعرف
4: لا بعرفها أو لا بتعرفني لا بقربها أو لا بتقربني
5: ولك كيف تقربكش يا أبو حسين
4: ما بتقرب ليش شو بتقربني إيه شو بنت عيلتي شو بنت عمي بنت خالي بنت عمي بتقرب ليش أني وبيني وبين هالمرأة في عقد بس عقد زعرني وهالعقد خلص بدلنا بالزمين
5: إيه الله يشخصك أبو حسين والله لا تسمعك أم حسين هلا لا تيجي تعمل لك شر
3: تخرج ليكم بلا جيتها أنا ما صدقت تفل دخلك دقيت لحسين على لبنان وخبرته
4: لا خلي له اياها سربريز ليجي
3: ليش مش رح تنسوه على لبنان
4: لا رح نخليه هلا بالخزينه لكن رجع
3: يا ربي دخلك
5: بالخزينه وكيف تقول تخلوها بالخزينه
4: انا رايح اشوفها وشوف شو بدك وين رايح اشرب فنجان قهوه مع المرحومه
6: يلا حدي لي انا بجي معك
4: يلا ليني يلا
3: شو مبين رايح سب المطبخ ما بعلمي خبيتوها بالخزانه
6: جسمها حطيناه بالخزانه بس راسها حطيناه بالبراد
3: هلا انتو شو مستهبلين ولا مخرفين مره ميتي شقفتوها وحطيتوا كل شقفه بوده
5: شو بعرفني انا
3: ليك وحطينا صورتها كمان
6: ايه
3: ليك هالصوره شي مرة فزع ولدك ولا لا يخافوا منا بجهنم لما يشوفوها لك كيفك يا مرت عمي ان شاء الله ما تكوني مشوبة تحت
6: مشوبة الدم على
3: عمي يا شبابي
5: شبابي شبكي شبكي
3: لك وينه لك وينه
5: مين يجي
3: مرت عمي
5: مرت عمي
3: هيا وقفي قدامي
5: ولي شو صار عم همسي انت كمان
3: ليكون عزرايل ردة
5: مين يجي
3: مرت عمي بعرفها بتكون راح تحرد لبنان من هني
6: يهرب بدنك ان شاء الله
3: سمعتي
5: لا ما سمعتي لايكي اذا عم تسمعيها قولي لام الياس اشتقت لي
3: الام الياس اشتقت لي
6: تكتب لك ليلى
3: سمعتي
5: لا ما سمعتي شو قالت لي
3: قال هي ما اشتقت لك
5: عن جد
3: ايه ما بتعرفيها لام حسين بوجان وبلسانات
5: لا انا بعرفها لام حسين ما بتحكي هيك بعدين هي بتحبني
3: بتقلي حبك حب غضب الرب
5: ايه وشو كمان؟
3: وبتقلك تضربي بهالشكل مثل ستار المازوت، ما في شيء على ضرسك مر، يقطع عمرك طلعتي كل شيء من الجاربج ديسبوزر، وبتقلك هي لا بتحبك ولا بتطيقك.
6: بتحبك حب غضب الرب ان شاء الله، حبك برص ست خرس على الشمكر صحين، تضربي بهالشكل مثل المعزاية.
5: سمعتها هلا ايه سمعتها
6: قالت لي
5: ايه سمعتها
3: الله ما كان جايب البلا لوين رجعتي
6: رجعت عقلبك ولي
3: ما بعلمي متى
6: ولك نهار اللي تشوفك انا بفوت موت فيه الف موتي يقطعك بهالشكل ان شاء الله
3: ولك شو هالمسخره اللي عاملينها هون فيي افهم عشو لابسين اسود وعاملين عزا
5: ولك عم نحاول نقنع الاف بي اي انه مرت عمك توفيت لما عيدوا يلحقوها
3: ولك دخلكم انتوا افكاركم شو مين مرت عمي يعني ليلحقوها ما قلنا لكم من يومين انطروا ليرجعوا ونشوف شو بدهم وحسين لما عرف قال ما تلعبوا مع الاف بي اي بكره بس يرجع من لبنان بيعرف شو القصه وبيتصرف عشو خايفين بركي بدهم شي منا
6: شو بدهم مني شو بدهم مني هودي الاف بي اي هودي الفيت عندهم مفقود وطالع مولود
5: انا بقول
6: ايه
5: بلكي عرفوا انه لما كنت انه انت كنت قاعده اللي قلب البلد
6: شفتي بلكي بلكي
5: وانا بقول
6: ايه
5: بلكي عرفوا انه لما اخذتي الجرين كارد صرتي تفوتي وتطلع على البلد بلا اذن ولا دستور
6: شفتي بلكي يمكن ايه
5: وانا بقول
6: ايه
5: بل تعرفوا انه كنتوا تاخذوا مساعدات من الدوله وابنك عنده محطه.
6: يا مشحره يا مشحره يا مشحره الحلوه.
5: وانا بقول
6: ايش هو؟
5: بل تعرفوا انك بتضلك تنقري بابو حسين وهيدا بسموه تشالد ابيوز.
6: يا مشحره يا مشحره الحلوه بهي
5: الكلمه. انا بقول
6: ولك تقول يا ويل شو بعد في تقول هيك؟
5: بلكي عندهم ادله سريه عني.
6: على الأدلة السرية يا مشحرة رحنا فيها رحنا فيها. شو الأدلة السرية بالهيس؟
5: ولك يعني هودي الـ FBI بحق لهم يوقفوك ويحققوا معي بدون ما يقولوا لك شو السبب بس لأنك عربي؟
6: هاد بيوقفونا وبهدلونا اللي قالوا عندي أنا عرب وما حدا بيفتح تما.
5: ايه ومين في يقول لأ؟
6: لك وين نعلايهم؟ وين المنظمات والجمعيات العربية؟ وين الدول والحكومات العربية؟ وين جامعة الدول العربية؟ ما بتنهز هز.
3: ايش تنهز هلا بيفلت يركك من مطرحه؟
6: هاك ببهدلونا لأن عرب وما حدا بيفتح تمه؟ لازم الدول العربية تحتج وتستنكر.
5: ايه ولازم الأساطيل العربية تنزل تنزل ببحور العالم وترعبهم.
6: ايه تتبختر وترعبهم. ايه كيف لكين؟ ايه كيف لكين؟ لازم الدول العربية تهدد الغرب بالمقاطعة إذا ضلن يعامل العرب هيك. شو نحن فيش دول بظهرنا؟
5: شو هالحكي هيك؟
6: إيه إيه نعم لازم نقاطع الغرب ونقطع عنه كل شيء. إيه؟ كل شيء لازم نقطع عنه. شو بدنا نقطع عنه؟ إيه؟
5: السيارات
3: الطيارات
5: والأسلحة والصواريخ العربية المتقدمة
3: والكمبيوترات والمركبات اللي بتطلعوا فيها على الفضاء.
5: ايه والقلام الحمراء وصبغة الساعة.
6: ايه والفياجرا بدنا نقطع عنه الفياجرا.
3: الله استهبلت مرت عمي.
6: يا ويلي يا ويلي شو بده يصير بالغرب لما نقطع عنه التكنولوجيا العربية. ياه
3: الله استهبلت مرت عمي والله.
6: اخ اشحار يلطنا كلنا سوا. انقطعوا عنا القمح من موت من الشوء. مع هيدا وكله لازم العالم كله يعرف انه نحن العرب لا منخاف ولا منركع.
2: هز اللي بعلمك منه صاروا عنا. ويا بحسن انت فصورة من ايدك ويا بل يسدوا بعنا. يا دي عابي
7: كده. يا دي عابي
8: Good afternoon. وعليكم الافترنون ورحمة الله وبركاته.
7: I'm Agent Jones. This is Agent Smith from the Federal Bureau of Investigation, the FBI.
5: هيدا جونز وصاحب البس من الFBI.
8: اتشرفني اتشرفني.
5: Enchanté.
7: Do you speak English?
5: No, no habla inglés.
7: Muy bien, señor, habla español.
5: No, habla español. Habla árabe وبس.
7: I see. And how about you, sir?
8: Me, no see, no speak, no hear, hell, I'm me.
7: Very well, and how about you, sir?
6: I don't know Arabic, I don't know English.
8: We see, I don't know Arabic, I don't know Arabic,
5: I don't know Arabic.
7: Bless you. Thank you. We are looking for a Jamili Eid, also known as Im Hussein. Is she here? Is Jamili here?
8: Me, husband her. She no here. She gave you her age.
7: Excuse me, I don't quite understand.
8: Like she gave you her age. عطتك عمره.
7: I still don't understand, sir.
8: Look, she gave your age, went up.
7: Up north?
8: Look up heaven!
5: What? ولي شو بك يا ابو حسين صاير مثل ام حسين بالانجليزي. ام حسين ميت الدايب.
8: دايب.
7: Well, we're sorry to hear that. When did she die?
5: Last week.
8: Yesterday.
7: And what was the cause of death?
5: Car accident.
7: Bless you. Are you okay, sir?
9: Yes, I'm okay, but I'm allergic.
7: You know, we thought that we saw another lady entering the house. Is there another woman here? So is there another woman here?
8: Look, the woman you are looking for is here.
2: What is she doing?
7: So where is the woman?
2: The woman.
7: Yes.
2: Yes, there.
7: This is a man.
2: This is a woman.
7: Well, he looks like a man to me.
2: He looks like a woman to me. Look at his boobs.
7: Well, hello, sir.
9: I'm all woman.
7: Well, I assure you that we're looking for a different type of woman.
9: Different?
7: Yes.
9: With my wig and some makeup, lipstick, and nice sexy dress, I can be the hottest woman you ever been with.
7: Well, I doubt that, but it's a circus in here. Tell you what, we'll be back.
9: الشينا
2: ولي كم مرة ستقشش بهالدقية يا بوليس فرجيني لشوف وين لشوف عم تقش بالبنت
9: شو فيها يعني بنت بهالبلد بتقش مثل مش الشاب وهيدا الرأي كمان
2: ايه بتقش برا مش بالورا اخو بطل معش بدي العب زعبر شي
9: بتلعبي لك شدق طاولة
2: لا مليش ليت الطاولة
9: طب امشي نروح على البيت
2: شو بدنا نروح نعمل بالبيت ما هم نقعدين بالبيت قاعدين وبعدين تعال اقول لك شوي هلا فيناش نروح البيت بلكي اجوا الجماعه خفلي على لعند ام حسين
9: شو انا نخلفها ونسيها لام حسين ويطبوا عليها
2: ولك تعا هلا اذا قعدنا بعد شوي بيلقطونا على الغدا ام حسين راحت جابت لحمه بدها تعمل كبه وفراك
9: وانا سمعتها عم بتقول بدها تعمل فتوش كمان
2: شو بدنا نروح نعمل بالبيت نلعب يلا فتلا شوف
6: أخ لو بتصير جريدي حتى أكون بني ذاك اليوم
8: أخ لو بتصيري جريدي حتى غيرك اليوم
6: ولي بدي أعرف شو فيها هالجريدي بتفليها تفليك النهار ولك تتعبش من القراية
8: عم حل كلمات متقاطعة
6: إيه أحلى أضرب يعني
8: تعي ساعديني بهيك
6: شو قول
8: هالشي لونه أسود وبشر وعليه شعر مكزبر أول حرف كاف وآخر حرف سين
6: شيء لونه أسود وبشع أو على شعر مكذبة أول حرف كاف وآخر حرف سين شو من كم حرف هذا
8: 13
6: وليه مكبره أول حرف
8: إيه عرفته
6: كاندليزا رايس كاندليزا رايس يا عمي شاطر هالصار
8: في وحدة تين
6: إيه
8: حيوان أليف
6: لك هلا شو اللي عن جريدي عمل وقت الكلمات متقاطعة غمض عيونك وشيل هالجريد بيدك أنا محضرت لك مفاجأة
8: إيه أنا بحب المفاجآت إيه غمضت عيوني فتح
6: هلا
8: أوكي زي حكار شكلا شوك وين المفاجأة
6: ولي أنا المفاجأة
8: أنت المفاجأة لك أنت كابوس
6: ولك تطلع فيي بصبص علي شئلني بنظرك من فوق لتحت شوف شو اللي مغير فيه
8: عربي صوبي لشوف
6: ها
8: لك عربي بعد
6: ها
8: عربي منيح طلع فيي
6: ايه
8: مغسلي وجبة سنينك بالدش واشر
6: يغسل عين عنك شو زكي وحربو بالدشواشر. ليش ماشي الدشواشر؟ ما انا صايرة مثلك، غراض المطبخ كله صايرين مثلك.
8: شبهم، شبه البراد، شبه الفرن.
6: الفرن صاير مثلك، بده 3 ساعات ليحمى، وبس يحمى بصير يفقع ويطلع اصوات من ورا.
8: والبراد،
6: البراد صاير مثلك، الموتير ماشي بس التفريز عم بصير من تحت.
8: وانت شواشر
6: صايرة مثلك، مهرية نبريشة الجوانية والبرانية.
8: دخيلك أنا، دخيلك ودخل حكيتك، هلا ما عرفت شو المفيجة.
9: ما معقولة بحس هاي الملاحظ، ما بتطلع وشوف، ما قدامك واضحة مثل عين الشمس. أم حسين عاملة عملية تجميل.
6: يغسل عين ما أشترك أنت التاني وبتشيلها على الطاير يعني.
8: متأكد أنت متأكد؟
9: إيه، منك شايف فيها شو زغران الحكي فكلة فيها ومركبه من الدير.
6: قال مثل ما قال المثل، شابت لحاهم والعقل لسه ما جيهن. يغسل عين عنك شو شاطر وحربه وبتشيلها على الطاير.
9: ما أنا سريع وملاحظة.
6: إيه لازم تخدين لجوزك على هيدا، من سيربح المليون على الالبسي على الامبسي
5: على لك. ايه من سيربح المليون مش على الالبسي، من سيربح المليون على الامبسي.
6: فش من يربح المليون على الالبسي؟
5: لا، في من سيشلح الكلسون على الالبسي.
8: بخلي حاجة بدوني وتعوني وتغيري بالموضوع. كيف تعملي عملية دون ما تاخدي اسمي؟ ها منين عنده اسم الحكاية؟ بيشلك اياها من قديم ويحطها ورا. ها بيشلك اياها من ورا ويحطها قديم. انا عجبتني مطرح مكاني.
6: ولك طول بالك، طول بالك، حاجة تهد وتعد هلا. وقعد لخبرك صدقت انه هيك قفايه؟
8: مش هيك الرزق مال اصحابها. انا بدي اتشكى على الحكايم، كانت اصغر من ورا، هيدا بسموه مال براكتس.
6: ولك بس حاجة تشد من قد يرضى عليك، وقعد لخبرك اذا صدقت انه هيك قفايه.
8: شو هيدي لك؟
6: لك عود عود عود عود لخبرك بطريقة اللي بقى أحلى ما إذا خبرتك خبط لزقك يصير لك شيء. عود عود آخ آخ آخ آخ إيه بحسين، تذكر نحن عرسين شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعلى المناسبات والعيد؟ إيه تذكر؟
8: إيه كنا نتحمم.
6: ولي قبل الحمام، قبل الحمام شو كنا نعمل كل ليلة سبت وعيد؟ بعدين صرنا نعمله بالشهر مرة، بعدين صرنا زوروني كل سنة مرة.
8: مزيكي مزيكي.
5: يا أبو حسين، شو اللي بيعملوا الرجال ومرته كل مدي بعد مدي؟
8: كل قديش يعني؟
5: يعني مش جمعة مرة.
8: جمعة مرة؟
5: ايه
8: ايه ايه ايه بيتقاتلوا.
5: وبعد ما يتقاتلوا
8: بيتصالحوا.
5: طيب عصيب، وكيف بيتصالحوا؟
8: بتضحك عليها بكلمتين وبتطب حد راسه بنين.
6: ايها اسم الله، قصة حياتي من 25 سنة يعني.
5: اسم الله على قلبه على هالحالة، بده ان شاء الله يفهم منك حبلي.
8: حبلي حبلي
6: يا مشحى، يا شو اللي ليه يا مشحى؟ راح يسلمك. جيبوا ما جيبوا ما جيبوا. بسم الله بسم الله بسم الله. يقطع عمرك، قلت لك علي بخبره بطريقة.
5: يا علي
6: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك.
8: ليك يا جار أنا بعجبك، ها عنتر عنتر.
6: لك لك ومصدق حاله كمان.
9: من متأكدي إنه أنت حبلي مش غزيت؟
6: لا حبلي.
9: أنا بقول غزيت
6: وأني بقول حبلي.
9: لا غزيت.
6: لا حبلي.
9: وإذا طلع معك صبي شو راح تسميه؟ على اسمي؟
6: لا بدي سميه مهند.
9: وإذا طلع معك بنت؟
6: بدي سميها أزميرالدا.
9: آه. وإذا طلع معي غزيت؟
6: ساعدة تسميهن على اسمك.
8: لك منيش، لك منيش بترجيك. ها ما تزعليش الشكر، شكر السويت هارت تبع. تعي تعي تعي تعي يا شكر شكر، تعي تعي يا سويت هارت، تعي تعي لندش ونغنش، تعي عدي حدي هاولي، تعي تعي على مهلك على مهلك على مهلك،
6: تعالي حد على نفسك.
8: عدي عدي عدي
6: هاولي على نفسك.
8: عدي عدي عدي على مهلك. عدي عدي عدي
6: هذا محل الأشياء هوني.
8: صلنا زمين ما عدنا حد بعد هيك عديد. جميلي يا جميلي، شايف البحر شو كبير؟
6: ايه
8: كبر البحر بحبك.
6: إن زمان مستمعين هالحكيات الحلوين. أبو حسين شايف السما شو بعيدة من ريحة جرايك.
8: لك تستميني يا جميلي يا ورد مفتح مقابيلي، لك عني تنبك الغرام وانت الأرجيلي، عني أنديل الهيام وانت الفتيلة، لك عني قيس وانت ليلي الهبيلة.
2: عشت امرو القيس.
5: يلا عيشي بهالنعمة، انت 9 أشهر على هالحالة.
6: مين قال لك 9 أشهر؟ ولا إذا ضلوا بحسين بهالحنية والرقية بدي ضلني حبلي شي 27-28 شهر.
8: أم حسين؟
6: يا عيون أم حسين.
8: من مين أنت حبلي؟
6: من أم الياس.
8: من أم الياس؟ شو مستهون أم الياس؟ هيدي يخدم جي. أنا بقول أنا إلي بنتي شباك من أم الياس.
6: لك بس شمت عليك بس، صدقت من أم الياس. ولك هيدي خطة عاملينها، حتى إذا إجا الـ FBI على غفلة وطب علينا ما يعرفوا مين أنا، هني عم بيدوروا على مرة ختيارة، مش رح ينتبهوا لمرة حبلي هيك مدي.
8: خططت هذيك جهنمية يا أم حسين.
6: إيه هيك لازم نضلنا على طول مخططين.
5: إيه ويكون عندنا خطط بديلة، إذا ما زبطت هيدي الخطة منجرب غيرها. نحن العرب عندنا بعض نظر ومتفكر.
6: ايه
9: وش خطتكم البديله غير هاي؟
6: الخطه البديله اذا ما زبطت هيدي بدنا نعمل عرس ونجوز ابو حسين.
8: ايه عجبتني. ايه ليش لا؟
6: ايه ليش لا؟ ساعتها بنضرب عصفورين بحجر واحد. اول عصفور بنعمل عرس وبنقنع الـ FBI انه مرتك ماتت عن جد وعم تتجوز انت بديله.
8: ايه وثالث عصفور
6: تعلم نعمل عرس ونعزم هالعالم، إلنا 20 سنة من عزم عراس وناخد معنا ظروفي وفهمك كفاية.
8: إلا بعد هيدا القايس نجرس حالنا هون بالجيل.
6: إيه؟
8: وانت كمان تقبلي إنه جيب عليك ضرة؟
6: إيه لشو انت لك مصدق حالنا نتجوزك عن جد؟
8: لك أنا عن كذب؟
6: إيه لكن عن كذب لكن
8: أنا ما ببلش يا بتقول قصة عن جد لما لا أنا لما بدي أعملي
6: إيه وين شحن على كل الليل
9: وين راي؟
8: مش معي
6: وين رايح؟
8: بدي اروح اجيب عروس.
6: لك انا قدر تعلق دبرني لك العروس.
8: مين العروس؟
6: ام الياس رح تلعب دور العروس.
8: ايه ليش لا قبلين؟
9: هيك لا لا لا لا لا لا شو ولا دستور بضربتي وبتحلي ومين قال لك انه انا موافي؟
6: ولا ليش بدك توافي؟ اللي عنده مرة مثل المرة بيعرفش كيف يخلص منها، منك شايفها؟ منا مثل البوم مكبتلي ومصروف.
5: والله
6: لاك عيونه مثل 5 دجاج بالوحد، لسانها مثل طرطاق الطحون، ايديا مثل معفط السجاد، اجريا مثل شطيح التنور. لاك ولك لك هالوش لاك.
5: والله مش عاجبك وجهي؟ ليش وجهك احلى؟
6: ايه ما في شك. لك انت بتعرفي اما تغنت فيروز يا قمر مشغره؟
5: امتى؟
6: لما شافت وجهي انا.
5: إيه انت بتعرفي اما تغنيت فيروز يا بدر الواد التاني؟
6: امتي؟
5: ايه لما شفت افقي انا.
6: هيدي بيقولوا لها يا بدر الواد التايم، هيدي بيقولوا لها هي لا يا واد هيلا
9: هي. ايه وانا مع كل عليتك مش بستغني عنها.
6: ولك يا جماعه هيدي كله من ضمن الخطه.
8: والله افكارك جهنميه يا ام حسين، وين عم تجيب هالافكار كلها؟
6: هذه افكار ومشورات نبرتي الحلو الاموره ام الياس.
8: هي ام الياس ليش بيشغلوك بالسي اي اي اما بالاف بي اي؟
5: ويك ما قدمت على السي اي اي والاف بي اي بس ما قبلوني.
9: ليش؟
5: عرفوني اني عربي، قالوا لي انتوا العرب ما فيكم خير لبعضكم، بده يكون فيكم خير لنا.
8: والله هدي بيجي كلها عاملينها لتهربوا من الاف بي اي.
6: ايه كل قطوعه بيمرق واللي مقدر ما منه مهرب.
9: والله مثل ما بيقول المتر، بتحطوا افيك ونعوكرة ببيل وبتقولوا هيدي تدير.
8: يا جماعه هولي ما بيلعب بعض.
6: لك عمي هلا الاف بي اي ما له شغله بالعمي. إيه. تقليل. نحن عم نعمل كل هالخطط هيدي احتياطا حتى اذا رجعوا. بس عني لكم بعد اللي شافوه منكم هذيك المره، يعني انا بقلكم لا بعد تشوفوه هون ولا بعد تشوفوا خلاهم يعني.
7: Are you in Hussein?
9: Yes.
10: Good after evening.
7: Good morning.
10: Good Lord.
7: Are you M. Hussein?
10: No, I'm 44. Yam Shahara, Yam Shahara. تعال يا مليس تعال يا
5: شد يا حال والشد
10: مشحره واللي فوتي فوتشي من المسحه يا مشحره
5: انا اسلو عليك شد يا حال
10: يا مشحره انا
7: واتس يور نيم مام
10: افتح ششته يا دلي دلي يا دلي عفشونا عفشونا يا بحسن عفشونا عفشونا يا
8: مشحره
5: ما في شيء عشان معاك يور نيم مام
10: هل ده انت تسي ذا مسير يا مشحرة ولك عفشونة لك هذاك عم يطلع بالصورة ولك عفشونة يا مشحرة
5: إلينو انت اختة
7: We are looking for a Jamili Eid. Are you Jamili?
10: No, أنا سسترتها سسترتها أنا سسترتها انتصار
7: What's your name?
10: انتصار انتصار اسم علم مؤنث مشتعة من نصرة نصر فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره نصر انتصر ينتصر نصر بتصير فيكتور انتصار بتصير فيكتوريا My name is Victoria
7: Okay, thank you Victoria And what is your last name?
10: سر أبديش إلا Secret
7: Your last name is Secret?
10: إيه ولا بتقش تحلك Yes
7: So you must be Victoria's Secret.
10: Yes, yes. Yeah. معلوم. مالك شايف السكس كيف عم بشرشر مني شرشرة.
5: مبين مزجات الأرض اللي عم بشرشر مني.
7: Ma'am, I need your full name, your age, and your INS status in English.
10: سؤال إيه ده؟
5: بدو اسمك وعمرك وعنوانك.
10: اسمي وعمري وعنواني. إيه اسمي وعمري وعنواني.
7: Do you understand me?
10: Huh?
7: Do you speak English?
10: Half and half.
7: How so?
10: Half I speak. Half I don't understand. هلا اللي أنا قلت لك إياه من الهاف I speak. اللي أنت قلت لي إياه من الهاف I don't understand.
7: Let's start with an easy one. How old are you?
10: كيف بيقولوا 30 بالانجليزي؟
5: 60
10: 60 يا بجعة اني بعرفها بس انت انا بدي اتاكد منك I am 30 40 حاسكي انت وياه إن شاء الله بتح من هلا لبكره الصبح مش رح زيده سنة. 40 and a few months.
7: How many months?
10: 169.
7: Are you related to these people?
10: شعال.
5: لك عم يسأل إذا بتقرا بينا.
10: إيه مي related to him هذا والأبوعة هنيك مي. Me related to him.
7: How are you related to him?
10: He is. كيف بيقولوا صهري جوز اختي بالانجليز.
5: Brother-in-law.
10: مش brother معناتها خي.
5: لك ايه خي بالقانون يعني.
10: ايه والله صدقتي خي واعز. مثل الاخوة يعني وياه. كيفك يا شقيقي؟ شقيقتك بتسلم علي. He is my brother in law.
5: In law.
10: In law. Brother in law.
7: Okay, and how about this lady?
10: هيدي جارة اختي. Neighbor, sister, me.
7: And this gentleman?
10: Husband, neighbor, sister, me. Just جارة اختي.
7: Do you live here?
10: No.
7: What's your address?
10: شو عم يسأل هيدا مش
5: عم يسأل عن عنوين
10: ايه لك نحن قاعدين علينا لعبة في هورد بين قضاء مرج العيون براس الطلعة عبد وعزو ورا الطحون يعني سألهم لقى بالتهش
7: English English English
10: كيف بدي ترجم لك اياها بالانجليزي تعي ساعديني انت هون تعي.
5: ولي شو فاكريني ترجمي الحديث؟ بعدين كيف بدي ترجم له ليلة اللي يعود هرد بي وبد وعزو وطحم وقضع مرجع عيون واخر طلعة كمان؟ بده عنوانك هوني بأمريكا.
10: عنواني بأمريكا؟ ايه ايه عنواني بأمريكا.
7: Let me make this easy, ma'am. Do you have a driver's license?
10: No, no, no.
7: Do you have a green card?
10: No, no, no.
7: Do you have a passport?
10: No, no, no, no, ما عندش. No, no. No, ما عندش.
7: Are you a resident? Are you a citizen? Are you here on a visa? How did you enter the country?
10: ولك كترسي الأسئلة علينا مش عم نفهمك يا حير. شو عم بيقول هيدا؟ شو عم بيقول؟
5: ولك عم بيسأل عندي إذا عندي أوراق وكيف فتي على هالبلد؟
10: ايه وشو بقول له؟ شو بقول
5: له؟ ايه أمر الله أنا الترجمين بدي أعمل لك محامي دفاع كمان.
8: لك قليل وقليل له إنك جيتي لهون السياحة، جيتي لهون فيزا السياحة.
5: سياحة سياحة
10: يلا يا انا شفت
8: عرفت عرفت عرفت عرفت عرفت
10: عرفت شو شو شو هي
7: Excuse me, you're a what?
10: A terrorist.
7: A terrorist?
10: Yes, I am terrorist.
7: You're a terrorist?
10: Yes, I'm terrorist from the Middle East.
7: You're a terrorist from the Middle East?
10: Yes, I is.
7: Ma'am, what is the purpose of your visit? How long have you been in this country? Why are you here?
10: ولك أنت كترش الأسئلة علينا مش عم نفهم كتير. I'm here أني أني أني مي كم هير جاي لهالبلد وجاي بدي اكتشف كم هير تو شو اكتشف بالإنجليزي كيف بيقول اكتشف بالإنجليزي وين عم وين رحت يا من هير
5: هاني لقيتها
10: ولك كيف بيقولوا اكتشف بالإنجليزي هذيك لقيناها مع شو بنيها كيف بيقولوا اكتشف بالإنجليزي
5: اكتشف إيه ديسكفري
10: discovery
5: ولك discovery
10: ولك في الشهوة منها هالكلمة
5: ولك يليلو explore
10: explore may come here to explore
7: excuse me what
10: come here to explore أنا بدي روح على نيويورك to explore على لاس فيغاس explore على هوليوود explore على ديزني لاند
5: ذاكي يليلو بدك تروحي على واشنطن زوري
10: ايه على واشنطن على الوايت هاوس explore على الكونغرس والله I want to explore as much as I can والله
7: I see and how soon you plan on starting
10: very very soon tomorrow بإذن الله tomorrow على خير
7: so let me get this straight you've just confessed to being a terrorist from the Middle East and you came here to put explosives all around the country
10: إيه هي أني سايحة من الشرق الأوسط وجاي لهون لأكتشف البلد yes yes I is yes yes
7: We need a background check on every single person here. We need to monitor this place 24 hours a day. A full report needs to be sent to the Bureau in Washington. I think we may have found a terrorist cell. Ladies, we will be back.
10: يا مشحرة يا ملياس. ولك بعد كل هالخطط وبعد ما اقتنعوا. ملياس ما إلنا إلا الخطة البديلة.
5: يلا

0: سليمة بعلمي انت بدك تاخدي دار العراس.
1: ايه ايه بس ما كانش يفوت فيه فستان العرس.
0: ايه
1: جبت مين يفوت فيه؟
0: مين
1: شو بدك بني تربتنا مثل تربون الحبا؟ شو بدك بهالشغلة؟ ويها يا عروس فليحيا لمربيكي. ايه ويها يا جوهرة متمني وين كان مخبيكي. ايه ويها يا جوهرة متمني وبعلبة الصايغ. ايه ويها وربحان يا مشتي وخسران يا باي.
2: ايه وهلا حصلتي على اللي ربحني. ايه ويها ويا شرستنا على اللي عملني. ايه ويها عريس العز والرجولي والشباب. ايه ويها امنا لارضي جوزني.
1: ايه ويها معاريسك هرهر وهترى. ايه ويها من قدام ومورا. ايه ويها مش حاري لتها العريس. ايه ويها بطلنا نعرفه زلمي ولا مرة.
2: ايه ويها وعروستك كل البشيعة ربه. ايه ويها خلقها وفيها صبا. ايه ويها اللي محيرني يا ابو حسين. ايه ويها من اي مطرح راح تحبه.
1: ايه ويها وحبك حب غضب الراب.
2: ايه ويها بتضرب بهالشكل مثل كيس الطحين.
1: ايه ويها وسكري على البيت.
2: ايه ويها يمسي قامر ايه واكرعين دقيق تلتك منخير وتلتينك شتيق.
3: جو جو جو جو جو جو جو جو FBI
2: بيس. يا حاف يا حاف يا حاف يا حاف على هالآخرة يا حاف. أنا أم حسان عسن ورمح انتهي بالحباس.
4: شفتي شفتي
2: لك العالم بتحلب بحياتي هلا شو بيكون عم يحكوا عني
4: هلا بيقولوا أم حسان عملت لها شي ضرب تهري
2: يا مشحر على هالآخرة مع هالسمعة هون بده خبرية لحتى يجلجوا فيها.
4: ايه وهلا بيكونوا عم بيألفوا قصص وخبريات.
2: ايه وبدل ما يعرفوا السبب الحقيقي اللي وقفونا بصيروا يطلعوا خبريات وإشاعات.
4: ايه الله يجازي اللي كان السبب.
2: ايه الله يجازي. ايه الله يجازي اللي كان السبب. ولا مين كان السبب ها؟
4: مين؟
2: على مثل ما قال المثل جيرانكم كنا ومنكم تعلمنا. انتوا خططتوا ونحن تحمرنا.
1: انا بقول في شيء غلط. انا بقول
2: ولك حاجه
1: تريد انا بقول في شيء غلط مغلطين بالاشخاص وانا بقول
2: انه انا بتقول يا وينك حاجه تريد انا اقول البول ضليت تقولي انا بقول انا بقول انا بقول لانتهينا بالحبوس ولك موتيني وحبلتيني وجوزتيني جوزي وجوزي عملتي مراه بعدك بتقولي انا بقول انا بقول قال مثل ما قال المثل بتحطي جمرة بدي وبتقولي ريحة لحم مشوية
1: ولك عم قلي أنا شو دخلني
2: ولي مش أنت كنت تشوري علي الحق علي اللي كنت اسمع مشوراتك قال مثل ما قال المثل لو إذا الكذب بينجي الصدق أنجى وأنجى.
1: طيب شو فينا نعمل هلأ ها؟
2: أنا عارف شو فينا نعمل قال مثل ما قال المثل لو بعرف برقي كنت برقي عقرقي.
1: ايه دخلك منين عم تطلع هالأمتين كلها ها؟
2: أنا عارف منين عم تطلع هالأمتين معي عالخاف كنت.
4: إيه
2: والجوع.
1: إيه لا على البرد كمان يمكن.
2: برداني أنت يا مشحرة ملفة في متخطيات التسعينية وبعدك برداني.
1: أنا بس خاف ببرد كتير.
2: إيه وأنا بفور دم يعني هلا ضغطي يعني 25 يمكن. آخ ليكي. إيه تعي نعمل أضراب عن الطعام بلكي بيطلعونا.
1: لا لا لا دخلك أنت أضرب عن الطعام أنا فيش أضرب عن الطعام.
2: لجعاني.
1: بعدين سمي الموت لجبونا شي ناكله
2: جعاني لا
1: ايه كتير
2: يا مشحر لو حدك على تطلقت شي كتفي من كتافي هلا
1: اخ عشي قرص كبي وشوية حمص وكفتة مشوية
2: اخ طيب الكفتة
1: ايه طيب الكفتة
2: اخ عشي اكلة بامية
1: ايه طيب البامية
2: ايه طيب كتير
1: كيف بتعمل البامية انت
2: انا كتير بعملها قلية توم وكزبرة اخشي وكتلها بهاراتها وبحطلها حط لنا دبس رمان
1: اي طيب شحتين عشي صحبي
2: يلا شطت رايتي لك بتعرفي يا ام الياس
1: شو
2: ما كانش لازم يحطونا بنفس الحبس انا وياك صاير عم بهتس بالاكل كثير اني مثلك صار فينا مثل ما قال المثل لا تربط الجحش حد البغل ما تعلم لبيط وبيتعلم نهيب
1: دخلك لك دخلك دخلك انت ومالتك هلكتينا
2: او لك شو بيكون عم يعمل رجال
1: شو بعرفني شو عم يعمل رجال
2: لك يا ابو حسين وينك وين عم تسمعني شو بك عم بتصرخ شو عم تعمل انت يا ابو حسين
5: عم نتعسى
4: عجاد عجاد
2: جابوا لكم العشاء.
5: ايه جابوا لنا مناقيش بس بس بس بالزعتر. ايه
4: عجاد عجاد.
5: ايه وجابوا لنا قطايف بالقطر كمان.
4: ايه انا بحب القطايف كتير.
5: ايه هلا انا باكل وحدي عنك.
2: ايه وبحسين بحسين عم ياكل معك.
5: بحسين عم ياكل عسل.
2: جابوا لك جابوا لنا عسل كمان لكن ما احليهم نايزينهم. بح... جابوا لكم عسل كمان.
5: ايه بلع العريس بليلة عرس شو بياكل؟
6: بياكل الضرب.
5: ايه بلع العروس بتاكل عسل.
2: العروس بتاكل عسل. يا شحاري لا اكلنا عسل ولا تشحرنا هذيك الليلة.
4: ليش؟ انت ما اكلتيش عسل هذيك الليلة؟
2: اكلت سرمية اكلت عسل. ليلة الدخلة. فات لعندي. بوصلي من فوق. وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تاني ليلة بوصتني من فوق وقال لي تصبح على خير وطب ونيم حدي. تالت ليلة اجى بده يبوصني من فوق قلت له لك شو بك؟ شو بك؟ أبدك شي من تحت؟ قال لي مبلا إذا نيس لتحت على الأبو عش الحمار.
6: لك ما قصد بالك أنت وياها، لك أنت بشو ونحن بشو؟ لك تفضلت مخططاتك انت وياها لو وصلتنا، لك صرنا بالحبوسه بهالاخره. اخ ما فيش مثل كذب، المثل بيقول الدنيا بلاها وملاها واكثر بلاها من نسيها.
4: ايه نحن عارفين رح يصير فينا هيك يا ابو حسين.
6: لو مش حق عليكم، لك الحق اللي بيمشي ورا مخططاتكم. المثل بيقول من طاوع الانيس دفع الطاقم تنى وتليد.
2: ولك انت كل عمرك تردش على حدا. لوين ردت على مشورات ام الياس ها؟ قال مثل ما قال المثل جيلي بيلعب بعقلتك.
4: لك خلص كفينا كفينا امتيل انت وياه دبحتينا امتيل اليوم.
2: لك اخ اخ على جرصتنا وبهدلتنا. وقفونا مش عارفين ليش. حبسونا مش عارفين شو تهمتنا.
4: لك وقفونا لان عرب وشاكين فينا.
2: ولك شحار يلطنا نحن العرب. لا حكوماتنا محترمتنا ولا حكومات العالم محترمتنا. واما رحنا مبهدلين وكيف برمنا بدور نحكي بها.
4: نبشوني
2: ما خلوا قطعة تياب علي حتى تياب الداخلية بدهم يشلحوني إياها كانوا. وتروح وحدي وتيجي وحدي وتدسدسني. بس في وحدي كانت نايس كتير معي مع إنه أول ما شفتها خفت منها. تشوفي شكلها مثل رجال وتشوفي هالعضل ودقة هالتاتو. وتروح وتيجي وتغمزني وتروح وتيجي وتغمزني. قلت أنا يلا لكوني منيحة ما عسر تغمزها أنا كمان. ولا بعد شوي اجت قالت لي وير فروم يو؟ قلت لها اي اي لبنانيزي لبنانيزي. قالت لي وات وير ار يو؟ قلت لها لبناني لبنانيز. قالت لي يو لبنانيز؟ قلت لها ايه لبنانيز وعراس السطح كمان وراب عراسي كمان. براد براد ويا حرام هي عرفتني لبنانيه وشوفي ما احلاها صارت معي يعني. بعدين اجت وصارت تعمل لي مساج لرقبتي وكتفي. كثير كثير كانت نايس معي. انيس من الكل كان البقيه. ايه
5: اكيد في في في غلط يمكن في شيء لخلخ لخبطه. ايه
6: يا جماعه ما يكون حدا دازز علينا. ما بتعرفيش اولاد الحلال بطار. لك المثل بيقول
4: لك بلا عمتي لك يا بحسين فلقتنا بالمتين انت ابو المحسن اليوم. خفينا عمتي.
2: اه بتعرفوا يا جماعه لك نحن العرب منخلق والخاف بيخلق معنا. منعيش بالخاف وبخوينا. منضلنا خايفين عكل شي خايفين. عحالنا عولادنا عبلادنا عارضنا عحياتنا. نهرب منه وهو بيلحقنا. هربنا من بلادنا وجينا لهاونا. وبس ثبتنا اجرانا وتمركزنا شرف الخاف واجينا ورجعنا نخاف. خاف من الايام اللي جاية. تخاف على اللي عمرناه وبنيناه بالشقة والتعب يروح يضيع منا بليلة ما فيها ضوء قمر.
4: تفاءلوا بالخير تجدوه.
2: تفاءلوا بالخير. من الشيف. عشي فنجان قهوة هلا. عشي فنجان قهوة هلا قدام البيت عنا. وصبحية مع الجرات. اي والله اشتقت لهالقعدات هيك الحلوة مع الجرات ولتلت الحكي والتبصير. يا الله
4: اسم الله عقلبك اللي بيسمعك بيقول صلك سنة طالع بالبيت حلك تشتقي له.
2: ايه منشتق للشغلة بس نفيدي.
4: والله استهبلت يا ام حسين. هلأ بتشوفي بعد شوي بيطلعونا. ليش نحنا شو عم نمشي غلطان؟
2: ايه اليكي تذكري هذيك الصبحية لما بصلنا فيها لفاليري مات منير؟
1: أمتى؟
2: كنت راجعة بعدك جديدة من لبنان وبصلني لها وليك بتذكري؟
7: هايكو
2: يا هلا يا هلا شرفي شرفي
7: كوين رحتو؟
2: يا هلا يا هلا يا أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة
1: الله يسلمك
2: يا عمي لك فقدي يا عمي يا
1: أهلا وسهلا اشتعت اللي خديش بتلك هي معي من
2: لبنان سلم دياتك لشو معزبي حق
1: ولا ما في شي من إيمتك شو
2: بش بش بش بش بش بش
1: شو شو بش بش
2: لك شو هالشيك شو هالأنيكة فرجيني شو يا الله يا الله يا الله يا الله برمي برمي يا عمي أنا شايف ناس شيكي وأنيكة بس أشك وأنيك من هيك بعد مش شايفي يا
1: شفتي هالحركة اللي
2: ولك يا سايبي قديش جايبي معك غراض من لبنان
1: ولك ولا قطعة هاودي كم قطعة اشتريته من هون قبل ما نزلت على لبنان ليش من شرى شي من لبنان
2: يا هلا يا هلا
1: غلا وكوى
2: يا هلا تفضلي تفضلي
1: مين هالست اللي عندي
2: يه هيدي فاليري مات منير أمريكاني جوزة لبناني نقل على البيت اللي حدنا بغيبتكم انت
1: هاي فاليري ام إميلياس
7: Yes, I've heard so much about you.
2: أنا خبرت عنك كتير.
7: Oh, you're not that fat.
1: Fat?
2: عمرك ما تقول سينك.
7: She told me you're as big as an elephant.
1: Elephant?
2: لك أنت عمرك أنت لك هي دم خفيف السيبي. Her blood is light.
7: What?
2: أطلع لوطة تقرأ لي عدي عدي هوني.
1: يا
2: اهلا بتصديها هيدي هيدي عنك هيدي
1: ما قلت انه على فين
2: لا لا هيدي هيدي يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا
1: اهلا فيك
2: خا خا خا خا اي والله انكم فيكي
1: اي والله والله اشتقت
2: ايه طمنينا انبسطت كثير بلبنان
1: انبسطنا كثير قضيناها شهر فرفشي وشم هوا كثير كثير انبسطنا
2: ايه خي خي
1: اي بس شو بدي خبرك بلبنان
2: ايه
1: في ناس طولانين اجريا قد ما بتركض ورا لقمتها
2: ايه يا حرام
1: علي وفي ناس طولانين ايدي قد ما بتمد ايدها على الميل العام
2: ايه يا ولاد الحرام
1: ايه وفي ناس طولانين سنيتا وفي ناس طولانين دنايح
2: يا دلي إيه علي يا دلي
1: وما حدا بيحل ويربط بلبنان الا باذن الشقيقة
2: ايه الله يعينن علينا هالسوريين ليش نحن اللبنانية غير الله بيحملنا لك في شي جاش فات على بلادنا الا هبلناه وفل هريب يعني الله وكيلك بنستقبلهم بنرصهم بنوجعهم بالبطاطا والبندورة كلها ايه والله بس السورية نحن وياهم غير شكل يا عمي اخوي اخوي سمنة وعسل منحب بعضنا كتير ومعلقين ببعضنا كتير نحن معلقين برقاب وهن معلقين بخوانينا يعني ايه والله اخوي ونضلنا اخوي وإذا نحن نسينا بذكرونا هن بيقولونا نحن شو بنقوله أخ أخ أخ
1: أخ أخ خلص شو بدنا بحكي السياسي
2: إيه يلا شو بدنا
1: السياسي
2: مع إنه نحن العرب منخلق والسياسي بتخلق قدامنا خبروني جارتنا أم محمود فلسطينية عنا بالضاحية خبروني من مدي كانت عم تولد شي إنه هالولد طل راسه هالصبي طلع باللي حواليه وسألهم قال لهم مين إجا رئيس وزراء بإسرائيل قالوا له شارون قال لهم ولي وفات وبطل يطلع ولا بحلي لا بحرام إنه هالصبي كان يطلع إجوا الحكمة إجوا الممرضات وهالصبي متلح الجوة وفي هنيك ضابط مخابرات سوري بالمنطقة عرف بالقصة إجا عند أم محمود وعرض خدماته عليها وقال له لك يا ست ام محمود نحن بالخدمه بعدين وقف بيت بطنه هيك وقال له لك اطلع اطلع يا جبان نحن لا شارون ولا باي باي شارون بعد بخوفنا وهالصبي متيز جوا متنحر وبدوش يطلع اخشي عم عصب الضابط الصوري وقف هيك وقال له لك اطلع اطلع ولا بفوت هلا هلا بطلعك بالاول قال له ام محمود دخل جرك دخل جرك خلي الصبي يطلع لمحلق لحاله مش مستعجلين عليه انتم فتوا الله ما بيعود يطلع
1: ايه يلا ليكي شو عملتوا انتوا بهالصيفيه رحتوا لشي مطرح
2: ايه انبسط ونزلنا على كاليفورنيا
1: لوين
2: على عرس ابن
1: خي على كاليفورنيا
2: ايه على كاليفورنيا
1: كاليفورنيا حلوه كتير
2: هي رحنا على عرس ابن خي لابو حسين قضينا شهر هنيك انبسطنا كتير
1: اكيد انبسطنا ايه حلوه كاليفورنيا
2: في كاليفورنيا كلها طقسها حلو وبتشبه لبنان كتير لك شوف هالجبال وهالوديان

0: هنا راديو كوكبة.
1: عجل
2: ايه لما ينزل يسوق على هالطرقات
1: ايه
2: تشوفيش الا الشوفارية تمد ايديا من الشبابيك وترفع اصبعها من الصاني
1: ايه
2: وتقول له سلامة بيت سلامة بيت. تخميني هونيكي هاكي بيسلموا باسبانيولي إيه. باصبع واحد
1: إيه. هم حدا بيسلم على حدا
2: ايه ما حدا بيسلم على حدا هون
1: ايه
2: ايه كملينا شو عملتوا بلبنان خبرينا لشو
1: إيه.
2: وين كنتي بالحديث
1: ليش انت بتخلي حدا يحكي كنا بالحديث كنا عم خبرك عم مشواري على لبنان
2: ايه طولتوا بلبنان
1: ولك ايه ما رحنا على فرنسا على ايطاليا وبعدين على فرنسا
2: على ايطاليا
1: ايه
2: شو لك بايطاليا مش ابنك بفرنسا
1: ايه هو اخذنا على ايطاليا فرجينا عليها
2: وحلو ايطاليا
1: ايه حلو كتير كتير كتير بتختل البرا منيها ارني ارني
2: خي
1: حتى رحنا شفنا البابا كمان
2: ليش المرحوم بيك بعده طيب
1: ولك البابا البابا تبع الكنيسة بابا روما
2: هيدا اللي بيلبس دشتيشي بيضة وبيحط طقوس على راسه
1: ايه هو
2: هيدا بتسموه البابا
1: ايه
2: ومرته شو بتسموها الماما
1: لك هيدا ما بيتجرس بيضلوا بتول كل عمره ما بيقرب على النسوان
2: بتول بيقربش
1: ايه بيقربش على النسوان
2: شوفي البابا اللي عندي انا لكن عادمتي لو عندنا بالاسلام بيحطوا بابا لك بحسين بيطلع اهم بابا ما علينا شو بيشتغل البابا
1: لك هيدا خليفة مار بطرس
2: خليفة مين؟
1: مار بطرس اللي معه مفتاح الجنة
2: هلأ مار بطرس وحده معه المفتاح
1: ايه؟
2: ولي بلكي ضيع شو بتعملوا بضلكم برا؟
1: ولي بتخرج انت وهالحكيات ولي كيف بده يضيعه ها كيف؟
2: ايش بعرفني؟ قالوا لك أنا بعرف يعني بمار بطرس وشا بعرفني
1: ليش انتو بالإسلام مين معه مفتاح الجنة؟
2: نحن بالإسلام كل مين معه مفتاحه نفتحه من فوق Want more coffee?
3: No thanks, I'm all set. Are you going to read my cup today?
2: Eh, eh, طب الفنجان هون, طب يلا.
3: What?
2: طب الفنجان هون, طب معلمتك امبارح, طب.
3: What?
2: ولك طب هالسلمائي. شوف كيف بيقولوا طب بالانجليزي.
1: Bend over.
2: Bend over.
3: Excuse me?
2: لك هيدي يا عم بدها شادي القصة. يا قطيع لا بيفهم علينا الانجليزي ولا بيفهم العربي هاولي اخي
1: يلا عملتلي طولي بالك علي
2: ايه شو وبعد ايطاليا وين رحتوا
1: رحنا على فرنسا كان صار وقت مرجان ابني تخلف
2: وولدي
1: ايه
2: شو جايبت صبي ان شاء الله
1: لا
2: شو جايبت لكين
1: حزاري
2: هلا وقت حزازيرك
1: ولا شو بدها تجيب جايبت بني
2: جابت بيه إيه الله يخلي له
1: خلي لك ولادك يا رب
2: شو سموها
1: سموها اسمي
2: سموها ملياس
1: لك سموها اسمي بولين سموها ملياس
2: بولين ايه ايه بولين يا عمي طربوش بيك معلق براس التوتي بالزمان لما سميك بولين فرنساوي اصلي يا عمي كل اللبنانية اصلي فرنساوي لكن all Lebanese French background يعني بدك تقولي نحن والفرنساوية two asses in one underwear
1: شان تفهم عليك
2: هيتي هيتي لشفت لك الفنجان هيتي والله حلو انت لك مين read Arabic, Emilias, read English, okay?
3: Okay, that's fine.
2: إيه. يلا ترجمي لي عندي مرت الماضي مكنش تفهم علي إيه
1: شو
2: فنجانك حلو
1: Your cup is sweet
2: مليان حكي
1: Full of talk
2: قدامك طريق
1: Front you road
2: طريق طويل
1: Highway
2: هكي ويخط الطريق عندك هكي قط شرير
1: you have mean pussy cat

0: وهالأم بتم محاكي.
1: In his mouth talk.
0: وبيحكي بالعفا.
1: Talk about us.
0: عفاك أنت.
1: Your ass.
0: وأنت رح تتضايق.
1: You upset, upset you.
0: بس أنت ما بهمك.
1: You don't care.
0: لأنه أنت قلبك أبيض.
1: Because your heart white.
0: وصدرك واسع وما بهمك.
1: And you have big boobs and you don't care.
0: لك عندك طاقة.
1: You have hold.
0: لا والله طاقتين طاقتين.
1: Two holes.
0: طاقتين فرج.
1: Two holes of شو الفرج؟ Two holes of relief.
0: بعد إشارتين.
1: After two stop sign.
0: رح تشوفي حمامي راسه كبير.
1: ما بعرف ايش
0: هي. يلا بليها. يلا مش رح تشوفي شيء. يلا بكفيك. اطمري هون حطي الفينجر يا.
2: وات؟
0: حطي الفينجر مثل ما هذيك المرة.
2: وات؟
0: ولك فينجر ذا كاب. هاري لطك ولطه. لايك. انت بدك تقدمي على خطوه وعدني مش متاكده منها لان هيك حاطه اجرب هالجهه واجرب هالجهه.
1: Soon you will have your legs widespread.
2: What? Oh my god, you people are crazy. Oh my god,
0: احنا كنا عارفين هيك رح نوصل لها.
1: لا والله مش عارفين رح نوصل لها. مثل ما بيقول المثل ما اطيب من الشاورما الا تجي جودو.
0: لك انت بشون احنا شو بعدك عم تهتمي بالاكل انت؟
1: شو بدي اعمل جوعاني؟
0: جوعاني ولك استغلي هالفرصه بدلك قاعده هوني. يلا بلكي بتضعفي شوي ما اسمك انت عم تعملي رجيم. خليكي على الرجيم.
1: ليش ما كانش يمشي حال الرجيم؟ جربت الرجيم وما صبا.
0: والله
1: ايه.
0: ليش شو كنت عم تاكلي بالرجيم؟
1: كنت عم باكل خس.
0: خس وحده؟
1: ايه بس خس.
0: وبيشبعك الخس؟
1: ولك كنت عم باكل خمس خسات.
0: بنهار؟
1: لا على الواقعة.
0: يا مشحرة ولي خمس خسات بيشبعوا حصانات. كم واقعة بتاكلي بنهار؟
1: يعني إذا مش جوعاني خمسة.
0: خمس واقعات؟
1: إيه.
0: خمس واقعات بخمس خسات، خمسة بخمسة 32 خسة. ولي يا مشحرة أنت فلتوكي بحقلة خس. بتهمشيها كلها بجمعة يعني.
1: ولك وقفت الخس وعم جرب طريقة تانية.
0: شو طريق شو عم جرب؟
1: عم باكل نص وقعة.
0: كيف يعني؟
1: يعني بلف الساندويشي وباكل نصه.
0: ايه؟
1: بعبي صحن الطبيخ وباكل نصه. بطلب المطعم بالاوردر بالمطعم وباكل نصه.
0: ايه؟ وزبطت معك يعني عم تزبط هيك؟
1: لا ايه لا.
0: طيب إذا طلبتي لك شي اوردر إيه؟ بالمطعم إيه؟ وكان الأكل طيب كتير.
1: ايه؟
0: تقدر تهدي حالك ما تاكليش إلا نصه؟
1: ايه ساعتها بطلب اوردرين.
0: يخز العان عنك إيه؟ معلوم راح يخس وزنك معلوم. خا خا خا خا خا انت بشو ونحن بشو. قال الناس بالناس والقطة بالنفيس. قال إلنا بكرة منصير من شعوب العالم الأول وبيصير معنا الجنسية ومنصير أمريكان. وبتصير أمريكا تشد بضهرنا. والله لو عارفين رح ننتهي هيك بالحبوس. كنا بقينا ببلادنا مش أحلينا والله.
1: بتذكر لما أخذت الجنسية قداش عيدتي؟
0: معلوم قداش عيدنا وزلغطنا وقلنا ايويها يومتها.
1: ايه وعزمتينا على الغداء وطعمتينا ملوخية وكبنية وحليتينا عثمانلية كمان.
0: ايه
1: ولا تفرجينا انك أمريكانية طعمتينا أمريكان تشيز كمان.
0: ايه يخز العان عنك ولا تنسي شيء ولا تنسي شيء بالأكل. يومتها قداش انبسطنا وزلغطنا ورقصنا.
1: ايه قداش رقصتي وهيصتي وزلغطتي
0: قداش قلنا ايويها. ايه

0: finally served two citizens behind me. We have from the bottom of my heart, I kindra to you. We have kindra for you, last but not least. مبروك يا ابن حسين مبروك.
1: يبارك بعمرك تفرح منك وليت وريني انت
0: فرجيني لشو
1: لايكي لايكي لايكي لايكي لايكي
0: يا عمي هالورقه شو بتغير الشواشي
1: معلم رحنا من هوني كنا من الشعوب العالم الثالث رجعنا صرنا من الشعوب المتحضره هلا تحضر يا ابو حسين تحضر
2: لايكي يا ابن حسين هلا نحن صرنا امريكيين وصار لازم نتحضر وصار لازم نجدد ونبدل
1: لاني مني وعلي ناوي جدد وبدل
2: انا اول شيء بدي اعمله بدي جدد شبيبي واعمل اللي ما عملته بزميني
1: يا فرحتك يا ابن حسين يا فرحتك يا ابن حسين لك سمعتوا هالسمعة بدي يجدد شباب ويعمل معمل بعد زمان ويا فرحتي ولك ابو حسن يا ابو حسن يسلم لي طولك عشط الباحة زمر بابورك دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم ابو حسن يا سبعة ومن إلنا خير والليل الليل رح منشوف لك يا ابو حسين بدك تتحضر تحضر انا بوقفش بطريقك انا بدي اتحضر كمان انا لك عندي شروط وبدي تنفذ لي اياها ولا بطلعك وشلحك نص اللي معك انا صرت امريكانيه هلا بدي لك تشتري لي سياره بدي اياها سياره كشف وبدي تجيب لي كمبيوتر وبدي تجيب لي تليفون له انطين كبير وبدي كمان تجيب لي جنبوي لألعب فيها
2: إيش شو؟ وبدي... إيش شو؟ إيش سيارة؟ لك أنا ما معيش حق دوليب شو أقولك بشيلك حمار؟
1: ولا شو بدي بالحمار؟ ما عندي واحد
3: أنت عندك حمار؟ ولا شو مخبي علي إنه عندك حمار؟
1: لا والله ذكرتني عندي حمارات
2: يلا لايني يلا لايني امشي موضوع السيارة شلي من بالي
1: طول
2: مشي لايني
1: طول بالي أني بعد ما خلصتش شروطي هون
2: هكا هسه بنحكي بشروطك على الطريق يلا أني الليلة محضرك انفجأة
1: حكيمتك شو؟ انفجأة شو محضر لي يا أبو حسين؟ أنا بتعرفني بحب الانفجأات
2: إذا نروح نحتفل الليلة الليلة
1: إيه؟
2: بدنا نروح نتعشي برا
1: إيه؟
2: وبعدين بدنا نروح نعمل شيء غير شكل النزامين ما عمل لي
1: يا فرحي يا أبو حسين أبو حسين فينا نروح نعمل الشي غير شكل قبل العشي
2: لا لا انا بحبش روح على السينما ومعدتي فاضي
1: على السينما وش حاري لطك ولطنا بدنا نحتفل بالسينما لك متنا وعشنا لاخذنا هالجنسية بدك تحتفل لي بالسينما ولك انا صرت امريكانية وصارت امريكا تشد بظهري كله ويا فرحتنا ويانكي دودل كيفي دبو يانكي دودل داندي mind the music and the step and with the girls be handy
4: يانكي دودل one two tell riding on a pony stuck a feather in his head and call it a macaroni

0: شفتوا اخيكم في شيء غلط ملخبطين بالاشخاص.
1: شو هالمسخره وهالبهدله هيدي؟ لك انا بدي وكل اكبر محامي بهالبلد وتشك عليهم.
0: طول بالك يا عمي، رح توكل اكبر محامي بس لمرت عمي.
2: شو؟
0: مرت عمي مصرحه ومعترفه للاف بي اي انه هي ارهابيه وجاي تعمل عمليات وتحط متفجرات بالبلد.
2: ام حسين
0: شو؟ ايه ونبشوا لها ملفاتها من نهار نزلت فيه من بطن امها لليوم.
1: انا كل عمري اقول انه هيدي شكلها بالشكل الانسان طبيعي.
3: مجنونة انت لا تحكي هيك حكي. شو مجنونة؟ بديش تحكي هيك كيف؟
4: بدك طول بالك، طول بالك يا حسين لنفهم شو القصة.
0: وحاطين نقطة عليا انه هي معترفة.
3: معترفة؟ لك انت اعترفي كيف؟ ها بتعرفي تبي على السربية لسانك بحلقك، كيف تعترفي؟
1: ولك طول بالك طول بالك شوي يا عمي، يا عمي في شيء لخبطة، في شيء غلط. قطيها قطعت هالحكي، مشي لينا مشي يا مرة، هيدي بيجيش منها الا المصايب.
3: ولك يا عمي والله في شيء لخبطة في شيء غلط. هلا بنطلعوا من شفنا شي محامي، طلعوني من هون هلا من شفنا شي محامي.
0: طلع عقلك انت، ما في، انت رح تبقي هون ونحن بنشوف شو فينا نعمل.
3: يلا يا جماعه يلا ليلي يلا
1: ليلي.
3: ولك لا لا لا وين رحي وين رحي وتركني وين؟
1: انا بشتاكك، انا قلبي يلا حكون معي.
5: ايه ونحن عقلنا وفقارنا وقلبنا كله رح يكون معك.
3: بدنا نروح نشوف شو بدنا نعمل، ما تخافيش ما تخافيش مش رح نتركك. بس تعرفي شو؟ قعدتك بالحبس كم يوم مش بطالة خاطري. ولك يلا يا جميعا يلا ليلي. ولك يا بحسين يا شرف يا ابن الياش يا ابن الياش. ولك كيفيلكن عاد بتروحوا تتركوني؟ أنا ام حسين كلكن بتعرفوني أنا مش إرهابية يا جماعة. لك يا عمي هذا ظلم، هذا ظلم عم يتجنوا علي. ولك

طالبوا بإجباء الحقيقة ورفع الظلم عن الشعوب الكادحة من أنغولا إلى كورا بورا. إن الشعوب العربية

Dopamine, Dopamine.

الله الرحيم في

0: شو اشتقت لك يا ام حسين؟
1: انا ما اشتقت لكش، يقطعك انت واللي بعتك. ولي ويكن ويكن يا بلا ضمير يا بلا احساس، ولي ويكن اللي سمعت الشراع دي حاوني ما حدا سألين عني، ويكن
0: وليك تاولي بيلك يا شيري.
1: شو شارك بلغوني اللي يعميلك خليتك ان شاء الله. ولك وينكن؟ ولك ليش ما حدا عم يسأل عني ها؟
0: ولك ما حدا فاضي كلهم معجوقين.
1: خان حدا مشيت؟ حدا صار له شيء؟
0: نو
1: بحسين بحسين صار له شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بألف
1: رأي شيء؟
0: ما حدا بيشي كلهم بألف خير.
1: لكن ليش عم يجي يسألوا عني ها؟
0: ولك مش فاضيين كلهم معجوقين.
1: ولك حدا مش إللي مشي إللي خبريني بحسين صار له شيء؟
0: لك لا
1: طعف رأي شيء ميت.
0: بحسين بأحلى حالته لا تهكي لي همه.
1: لكن ليش ما إجي يسأل عني معك؟
0: ولك مش فاضي عنده مقابلة. بس بعت لك موسي تاعي.
1: إيه موسي تبوسك العافية تضربي بشفتير إن شاء الله. بعت لي بوسي بحسين
0: إيه.
1: ها؟
0: إيه.
1: مقابلة شو عنده بحسين؟ ليش راح قدم على وظيفة؟
0: لك لح مقابلة على التلفزيون. شو هيك بيهتموك بالإرهاب؟ أنت شو بدك بهالشغلة؟
1: مقابلة على التلفزيون كرمال شو؟
0: كرمال قضيتك. شو هيك بيتهموك بالإرهاب؟
1: هلا بحسين بحسين تبعي صار يطلع على التلفزيون.
0: وليك بحسين تبعك صار جوص القضية من تلفزيون لتلفزيون ومن مقابل لمقابل.
1: طيب وحسين حسين وينه ابني؟
2: مش فاضي يمي مش فاضي. بعت المحطة بعد ما رجعت من لبنان وتفرغت لقضيتي.
1: بعت المحطة؟
2: ايه
1: باب رزقك.
2: انا شو بدي بالمحطة؟ انا صار عندي بير بترول.
1: ولك شو عم تحكي ولي؟
2: ليك يمي انت هلا صرتي باب رزقي وقضيتي صارت باب رزق الأقطار.
1: ولك منيش عم بفهم شو اللي عم تحكي.
2: مش فاضي مش فاضي انا هلا. بعدين افسر لك. مستعجل رايح على المطار لاستقبل الوفد العربي.
1: الوفد العربي؟
2: ايه يا البعتين وفد عربي كرمال قضيتك. شو هيك بيتهموكي بالارهاب؟
1: هلا العرب تدخلوا بقضيتي.
2: معلوم العرب كلهم تدخلوا واستنكروا وتظاهروا وعملوكي بطلي كمان. عم يبعثوا مصاري ومساعدات وخيام وبطانيات وكياس رز وطحين.
1: ولي خيام وبطانيات لشو؟
2: دعما لقضيتي.
1: ايه
2: مش عم توصلن الاخبار مزبوطة.
1: ايه
2: فمفكرين انه ام حسين منطقة منكوبة وشعبها ميت بالجوع.
1: طيب وهي المساعدات اللي عم تجي كياس الطحين والرز وعم تحطيها عم تكون عم تحطوها بالكراج بكم جيب لي فيران وصرف
2: لا, لا لا لا يمي عم نبيعهم كلهم. ولو تشوفي يمي حسابنا بالبنك ما اكبر وصار.
1: طيب طيب هذا الوفد اللي جاي
2: ايه
1: كلمات شو جاي؟
2: دعم الله صمودك بالحبس ما كلنا داعمينك.
1: ولا كيف عم تدعموني ها؟ كيف عم تدعموني وأني مقبورة هوني بالحبس وما حدا بيسأل عني؟ لما كل يوم عم بتبهدل وتشرشع وإهانات وتحيات كيف بتكون عم تدعموني ها؟
2: إيه شو بعرفني؟ إحنا داعمينك بالحكي. إيه
1: هاي اللي شاطرين فيه نحن العرب ندعم بالحكي. قد ما دعمنا بالحكي ما عاد حدا يسأل عنا لما بنحكي.
2: إيه شو بعرفني يمي؟ هيدا الوفد وجاي لعنا.
1: وهيدا الوفد ما بدكم تستقبلوه؟ طقم الصالون عنا عتيق وبجرد.
2: لا لا لا لا ما بي وشيرن اشتروا ثلاث صالونات جديد.
1: ثلاث صالونات؟
2: ايه ثلاث صالونات.
1: ليش شو عنا الباك بيساع يعني وين بده يحطوهم؟
2: ايه ونقلنا على بيت جديد بمنطقة رفع بيت كبير.
1: نقلنا من بيتنا؟
2: ايه
1: ولي مين قلت لهم انت يا انه قلاني؟ ولك لشو تنقلوا كرمال شو عم تنقلوا؟
2: كرمال قضيتي.
1: ولك فلقتوني بهالقضية. ولك انا مش عارف بعد شو هي هالقضية.
2: انا ما ادري تعرف شو هالقضية. نحن عم نظبط كل شيء.
1: شو اللي عم بتظبطوه ها؟ رحتوا من هون وقلتوا لي يا ام حسين لا تهكلي الهم ونحن بنظبط كل شيء. ولي سبعة 18 هون قاعد وما حدا عم يسال عني.
2: ما عم نفضى ما عم نفضى. شو بدي اقول لك شو بدي اقول لك؟ مش عم نفضى من اجتماع لاجتماع من مظاهره لمظاهره من مؤتمر لمؤتمر. شو بدي اقول لك؟ الجرايد الاذاعات التلفزيونات وفود رايحه وفود جايه.
1: لك هون كل النشاط
2: كلمه العضيتي.
1: ولك فلعتوني بهالقضيه. لك أنا لحد هلأ بعني مش فاهمة شو هي هالقضية. أنا كل اللي بدي أفهمه أنا لعمتي بدي ضلني هان. كيف بدي أطلع من هان؟
3: بدك تبقي لك هون كيمياو. بس نحنا أمنا لك على الحبس اللي بدك إياه حتى جبنا لك فرشة جديدة.
1: إيه طيب إيه. طيب حددولي شي موعد بالمحكمة يا أبو الياس.
3: المحكمة كل ما حددت موعد نحن عم نأجله.
1: لك لاش
3: من أجل الصالح العام.
1: طيب حكيتولكو شي محامي؟
3: لا لو بتشوفي كم محامي صاروا جايين وعارضين خدماتهم وكله ببلاش.
1: ايه طيب طلبتوا لكم شيء؟ ليش ليش كله بلاش يعني هيك بدون
3: من اجل قضيتك؟ شو هيك بيتهموكي بالارهاب؟
1: ايه طيب طيب طلبتوا لكم شيء؟ حامي حامي يمسك القضيه.
3: شو شو شو بدنا من المحامي؟ المحامي بينزع لك كل اللي عملناه.
1: طيب يا عمي انا فيكم تدفعوا كفالي لحدا يطلعني من هون؟ انا كيف بدي اطلع من هون؟ ها
4: ما حدا بده يطلعك وما حدا من صالحه يطلعك. انت صرتي القضيه والقضيه كبرت والمستفيدين منها صاروا كتار. انبسطي وفرفشي.
1: انبسطي وفرفش عشو؟ ها عشو
4: انت صرتي مشهوره، قرايبك بالميات واصحابك بالالوف. طالما انت باقيه هون، طالما القضيه ماشيه،
1: ايه والحل؟
4: ما حدا بده حل.
1: وحريتي؟
0: حريتي كم حسين طنجره طبيخ، كلنا عم نمد ايدينا وناكل منها، وكل ما اكلنا كل ما مدينا ايدينا اكثر واكثر.
1: ولا شو اللي عم تحكوا يا بلا ضمير انتو؟ ولك كل واحد هم نفسه واني قاعد يظلم هوني بعد حبس.
0: لك يا ام حسين ما حدا همه اذا انت قاعد يظلم والله هون ولا لا. ايه كل مين بده يعمل مصلحته.
2: انت صرت القضيه وفي ناس كثير عم يستغلوها.
3: في صار جمعيات ومنظمات ومؤسسات عم تحكي فيكي،
2: ومؤتمرات عم تنعمل كرمالي،
4: والكل عم بيطالبوا يشوفوكي برات الحبس،
2: وبالعلن بيطالبوا بشي وبالمخفي بيطالبوا بعكسه. انت صرت القضيه والحل ما بقى بايدنا.
1: لك عني عني عني عني بدي حل لهالقضيه.
0: اذا انت بدك حل لهالقضيه يا ام حسين، اهلك وولادك ما بدهن،
4: اصحابك وجيرانك ما بدهن،
3: صاروا كتار اللي ما بدهن تتحل هالقضيه.
1: لك انا بدي حريتي.
2: ليك يمي حريتك قضيتك كرامتك عنفوانك هيدا كله صفصفه بتحكي. بدك تفهم شغلي يمي، طالما انت بالحبس طالما كلنا عم نستفيد وخلينا نستفيد شوي، ونحن سنحاول ومكافك الطرق ايجاد حلا عادلا لقضيه ام حسين التي مست قلوبنا جميعا في الصميم. والسلام عليكم وكل قضية وانتم بخير.
1: ولك انا بدي اعلي صوتي وارفع صوتي خلي كل العالم يعرفوا بري انا بري بري بري بري انا يا سيد العالي بري بري بري.
5: English English.
1: لك I've been telling you إلي ساعتين انجليزيتي no good. Emilia's neighborty Englishita ahla. Can we ask for her assistant?
5: I suppose.
1: Eh ta'i ta'i sa'dini enti shway hawni hach a'di hawni ta'i.
0: Wa sa'i salini sa'dik min al-awwal. Fahamti lo Allah al-ard ba'dahin. Lish ma sa'alti Sharon sa'dik ya aw bil English.
1: Bdish jmila ta'qa'a hiya wa kabrata inshallah.
5: So what do you have to say?
1: Shu shu shu.
0: Ay shu andi kthililo.
1: Ani ma andi illo shi. إذا هو عنده شيء يقوله يقوله، ولا خلينا نفيد يلا.
0: ولك بقي هالبحصة فحمتي له قلبه لهالقاضي.
1: ولك كداش قلت لكم وكلوا لي شيء محامي ليمسك هالقضية.
0: ولك قلني لك مجلس العائلة قال ما بدنا محامي.
1: إيه طيب شو بدي أقول له هلا لسيدنا القاضي؟
0: أنا بقول
1: إيه؟
0: قلي له بتفضلي تروحي إعدام على إنه يحبسوكي مقبل.
1: إيه شو هالحكي؟
0: إيه إيه وقلي له بتفضلي كرسي الكهرباء على الجاز تشامبر لأنه كرسي الكهرباء ما بتتأثر.
1: تعتقديش المؤبد أحلالي أنا يعني؟
0: لا لا لا الإعدام أحلى. بالإعدام بتصيري بطلي شهيني وبيصير عندك ذكرى.
1: ولا ما عندي ذكرى أنا.
0: ولك لا ذكرى ولي ذكرى سنوية، وبيصيروا يعملوا احتفالات ويروحوا زوروا قبرك ويحطوا لك أكاليل وردة عليها. فالإعدام أحلى.
1: إيه
0: إذا رحتي مؤبد بتخدر
1: إيه
0: وبتموتي بالحبس وما حدا بيسأل عنك.
1: تعرفي يا ملي
0: إيه
1: وحق الله بكره لاطلع من الحبس.
0: ايه
1: لروح استاجر لي 4-5 رجال يضلوا يدقوا فيكي قتل لتصير لحم كف. ولك شو بكي؟ ضليتك تقولي اني بقول اني بقول قعدتيني بالحبس 10 اشهر. هلا عم تقولي لي قولي له قولي له تقولي وينك ان شاء الله؟
5: سايلنس
1: سايلنس. لا تقدر تطول بالك على هذا
5: الشيء. This is my courtroom. Make up your mind.
1: ها؟ What?
5: Do you plead guilty or not guilty?
6: Yes, guilty! Guilty! Guilty! Guilty!
1: Guilty! مش قلتي يا سيدنا القاضي مش قلتي. أنا بري وتهموني زور ولفلفوا لي هالقضية، وأني لا نقتي ولا جملي. ترجميله يمي ترجميله.
0: She are innocent. That's not her camel or her camel.
1: أنا مش إرهابي.
0: Me no terrorist.
1: ونحن شعب مش إرهابي.
0: We no terrorist.
1: نحن شعب من عمر ما من خرب.
0: Me and we no terrorist.
1: لا تشوفوا الأشي اللي بعيننا وتنسوا الحطب اللي بعين غيرنا.
0: We no terrorist.
1: إيه؟ الشعب اللي بيقاوم ظالمينه هيدا شعب بطل مش شعب إرهابي.
0: We no terrorist.
7: ظلمونا
1: ظلمونا وبس نرفع ايدنا لرد الظلم بتتهمونا بالارهاب
0: وي نو ترجم
1: ايه تجميل يا
0: عم ترجم ايه كلمه عم ترجم
1: يلا قليلو نحن شعب منعمر ما منخاف
0: ايه ولك ما قلتيها هي قليلو شي وحده غيرها
1: قليلو اياها مرتين وثلاثه ورابعه ايه خلي يعرف مين نحن نحن شعب وين ما منروح نبني مصالح ونفتح مؤسسات ونرفع راس بلادنا بالغربه ولك خلي يطلع يشوف جنى هالعرب جنى ايدين كيف عم يزدهر عم يزهر بنايات وعمار وازدهار ولك خلي يعرف مين نحن
0: وي نو تيرمس
1: ايه اغتصبوا بلادنا واكلوا خيراتنا ودبحوا اولادنا وهتكوا اعراضنا وشلشحونا وبهدلونا وهجرونا وبالنهايه قال نحن الارهابيه مش هن
0: دم تيرورست
1: ايه دم دم دم الدم يفور على قلبه بيقتل يقتل القتيل ويمشي بجنازته
0: دم تيرورست
1: صار فينا مثل هذيك القصه يا سيدنا القاضي وقعت الفاره من السقف قالت للبسي الله الله الله الله الله قالت له اخلص منك وانا بألف خير من الله
0: دم تيرورست
1: لك يا سيدنا القاضي يا سيدنا القاضي نحن شعب يا سيدنا القاضي عنا كرامه وعنا شرف ولك لا رويحهم أغلى من رويحنا ولا أولادهم أعز من أولادنا ولا عيالهم أهم من عيالنا
0: دم ترست
1: لايك يا سيدنا القاضي نحن شعب نحن شعب من قاوم الصاروخ بحجر بس بالنهاية حجرنا اللي رح يغلب لأنه بتاريخ البشرية ما في قوة قدرت توقف بوش شعب مستعتل لحتى ينال حقوقه
0: دم ترست
1: يا سيدنا نحن المظلومين يا سيدي والظلم بيولد قهر والقهر بيولد يأس واليأس بيولد غضب والغضب بيرجع يا سيدنا القاضي بيولد ظلم من جديد ومنخلص من دوامي ومنعلق بدوامي اليأس ما بتلومه يا سيدنا القاضي اليأس بيقوم بأعمال يأسي وبلادنا عم تخرج يأسين
8: شو يعني يأس؟
1: يأس اليأس يا سيدنا القاضي هو Do you speak Arabic?
8: أي شوية.
1: وش حاري لطك ولطك. ليقول من الأول فحم قلبه من اليسو يا عم ترجم لك الإنجليزي.
8: أصلي عربي.
1: أنت أصلك عربي؟ لك أنا أصلي عربية. لك إحطعنا عراية. كازن. أنا وأنت كزازين واتساب كاز
8: جدو and سيتو إجو من البلاد
1: إيه
8: أهلي خلقوا هون
1: إيه
8: أنا بورن هون
1: إيه
8: بفهم عربي
1: إيه
8: بقنو أحكي كتير
1: إيه لك لا اسمع عندهم وكسوا ليه أهلك العربي
8: كانوا يضحكوا
1: إيه؟
8: علي
1: إيه؟
8: بس أحكي عربي
1: إيه؟
8: غلط
1: يا الله يسمحن الله يسمحن
8: بطلت أحكي بدايم
1: إيه لك شفتوا الله شو بيحبنا بعتنا الآن ابن عربي يتوصى فينا لك كيفك يا خالتي كيف حالك يا عمري كيف حال العيال كيف الصحة كيف ولي أمام أمسلم عربي الطيب حسين أمام سلم على شفت يا سيدنا القاضي هي أنت العين هيدي شو بتخرج بلادنا أشخاص مثل حضرتك منرفع راسنا فيهم منقول هولي هن العرب وكيف ما برمت يا سيدنا القاضي هوني كيف ما برمت بأميركا وبهالمغتربات كلها بتلاقي أشخاص مثل حضرتك يا سيدنا القاضي هوني
8: أنت بتحبي أمريكا؟
1: أنا بحب يه كيف لكين يا سيدنا القاضي نحن شعب منحفظ الجمال ما منشرب من البير ونرمي فيه حجر هالبلاد استقبلتنا وفتحتنا قلبها وإلى فضل علينا وأولادها وصرنا نحن منا وهي منا ومتنا وعشنا لحصلنا على جنسيتها خلينا نحكي بالحق يا سيدنا القاضي لو بلادنا قدمتنا اللي قدمتنا إياها البلاد ما كنا كلنا جينا لهون يا سيدنا القاضي بلاد قدمتنا كتير كلها خيرات وعم تقدمنا هلا هي بتعطينا من جهة بتخوزقنا من تاني جهة هيدا موضوع تاني هالبلاد كلنا منحبها بس سياستها ما منحبها
0: دم تيرورست
1: يا الله يعطيك على تعبك بعدك عم ترجمي.
0: ليش؟
1: روحي روحي دمي هونيك بطلع القاضي كذا من كذا زين.
0: عجب؟
1: ايه روحي روحي روحي عادي هونيك. لك يا سيدنا القاضي انت خبيت الماضي رحنا اني وهوني بحسين رحنا صوتنا للحزب الجمهوري وجورج بوش والله لو عارفينه رح يطلع هيك انه صوتنا لهيدا تبع مونيسكا شو اسمه مونيكا مش احلينا كيف
3: ليش ما يبعجك بوش
1: يبعجني يبعجك البعج العجيب بوش يبعجني
3: يعجبك
1: يعجبني يا هلا صرت اعرف تشالك كم يضحك عليك لما تحكي العالم ايه يعجبني بوش انا بوش بيعجبني بس هالحوصله حولاه ما بتعجبنيش هذا رامسفيلد ريتو ما يكون بدي يرحلن ان شاء الله وكان دليزا راس يقطع على هالشكل وديك تشيني شو هالدك وهالتعتير
5: You know حبيبي او president will vice president
1: ها شو what
5: You know حبيبي our president will vice president
1: حبيبي الكرازن حبيبي بحبه يعني اذا اللي انا جورج بوش بحبه بس هذا ديك شيني بحبه شو هالديك وهالتعتير هذا شو هالديك وهالتعتير
5: انا اسمي ديك
1: انت اسمك ديك انت اسمك ديك انت ديك بتنحب هلا هيك ديك مثل الديك اللي بواشنطن انت ديك عربي بنرفع راسنا فيه
5: انت بتعرفي بالسياسه انت وين ما تلمي
1: انا مش متعلمي يا سيدنا القاضي بس الحياه علمتني بس قعدت بالحبس كم شهر هيك صار عندي وقت فاضي كتير وصرت اقعد حلل واستنتج وفكر يا سيدنا القاضي لو بيحطوا هالزعمة العرب اللي عندنا بالحبوس كم شهر بلكي بيصير عنده وقت فاضي كتير هيك وبيصير يحلل وبيصير يفكروا لأنه لو بيفكروا مظبوط ما كنا وصلنا لهون ولو هالأموال اللي عم يصرفوها كلها على القهر وطق الحنك وعلى أسلحة ما بيخلونا نستعملها لو بهالأموال كلها هون إجوا دعموا له كم كونغرسمان وسيناتور واشتروه هون كانت بلادنا بألف خير يا سيدنا القاضي خبرك قصتنا قصة بلادنا لك بلادنا مقهورة ومغلوبة ومظلومة هربنا من بلادنا وجينا لهون وإلنا بكرة كم يوم منرجع وكبرنا وكبروا ولادنا وولاد ولادنا وبعدنا منقول بكرة منرجع وبعده هالبكرة بيجي منرجع نقول لوين بدنا نرجع وبلادنا كلميلة عم ترجع لورا ماشي من هزيمة لهزيمة مش عارفين لوين وصلين بلاد ضايعة ومش عارفة عاية جهة بدها تنام ضيعت شبابها ومصيرها وثرواتها لك صرنا مثل الغني الشحاد ثرواتنا كتير وخبزنا قليل أراضينا واسعة واسعة وسيادتنا ضيقة وصار حلم كل إنسان عربي كيف يهرب ويهاجر من بلاده وبلادنا حلوة يا سيدنا القاضي وشعبها طيب إلا تاريخ وعندنا حضارة وتراث ديانات السماء كلها شعشع نورها من أرض بلادنا والأنبياء والرسل والقديسين مشوا على تراب بلادنا من عنا خلق الحرف وعلمناه للعالم من عنا ظهرت العلوم والمعارف لما كانت أوروبا يا سيدنا القاضي غرقانة بحروبها كانوا العرب عم بيفكوا ألغاز الفلك والحساب والطب وبعده لحد هلأ بكليات الطب العالم كله بيعلموا شغلات العرب اكتشفوها وهودي الأرقام اللي انتو بتشوف تستعملها انت والعالم كله الوان تو تري هودي أرقام عربية يا سيدنا القاضي وكان الشرق لؤلؤة العالم ومنبع غنى والغنى مش بالمصاري كان غني بشعبه واجينا الحرمية يا سيدنا القاضي اجونا الحرامية سيدنا القاضي والحرامي ما بيسرق إلا الغني اجوا الحرامية وسرقونا من استعمار لاستعمار سرقونا سرقوا كرامتنا سرقوا حريتنا سرقوا إرادتنا سرقوا الأرض واللي فوقها واللي تحتها واللي بعد عنده شي مخبى جايين يقشوا نحن عم نتفرج ومختلفين على كل شي مختلفين على الأنظمة، على الحدود، على السياسة، على جنس الملائكة مختلفين، وما في شيء بيجمعنا إلا شغلة واحدة، إنه نضلنا مختلفين. فرفطونا وعملوا منا شعوب ونحن عم نتفرج ونغني للوحدة، وكل ما غنينا للوحدة كل ما تفرفطنا زيادة، ونلوم الغريب على اللي عملوا فينا، وكلنا عارفين إنه العلة مش واحدة من الغريب. كنا أمي صرنا شعوب، وعدوينا كانوا شعوب وصاروا أمي. هني عم بيلاموا شعوب من دول العالم كلها، ونحن عم نهشل شعوبنا على دول العالم كلها. بس كلها صاروا إلي كبر، وكبوتنا طالت وحلنا الفيل. إذا مش هلأ بكرة، إذا مش بكرة اللي بعده، لو بعد 100 سنة لازم نرجع، نرجع لبعضنا بعد ما قدروا يفرطوا فينا، لك نطلع من الخوف اللي عيشونا فيه ونفرج العالم من نحنا، لك لازم نرجع ناكل من نفس الصحن، نشرب من نفس البريق، والإيد بالإيد رجع اللي سرقوه منا، وأهم كل شيء رجع كرامتنا، نرجع سيادتنا، نرجع حريتنا، وعكل تلم من تلال بلادنا ننصب تمثال للحرية. خلي الحرية تزهر من جديد، لأنه الشعب بلا حرية يابس يابس مثل الخبز بلا خميس. يمكن أنا عم بحلم وبدي ضلني أحلم، بلكي يوما ما حلمي بيصير حقيقي. الأجيال اللي عم توعى ببلاد مش مهتمة لمستقبله، هودي جايين ونحن جينا رايح، بلكي بكرة بيتعلموا من أغلاطنا وبيردونا كرامتنا من جديد. أنا شايفتهم جايين، أجيال اللي جاي من القهر والظلم جايين، من الجوع والوجع جايين، من أيام الدمع وليالي الغضب جايين. إلي عم تلولي حبريات الكرامة، وعجبين المكتوب قصة العز بقلوب المحفور حكاية الشعر. عني شايفتهم جايين، عني شايفتهم جايين، عني شايفتهم جايين، عني شايفتهم جايين.

0: ألف مبروك على
1: الفرصة. شو بك يا سرحانة؟
0: ها؟
1: مطلع حكم القاضي وطلعتي براعة.
0: طلعت براعة؟
1: طلعتي براعة.
0: براعة. الله يجيبك يا سيدنا القاضي، الله يحفظك يا سيدنا القاضي، يا بس جدتك أنت يا سيدنا القاضي أنت.
1: مبروك يا بس، مبروك. يلا يلا رينا، يلا رينا
0: يا بس.
1: مبروك.
2: يلا
0: البديه بصير يلا لكن تعال نحتفل يا جميع.
1: يلا.
0: كل ليلي برغل برغل وإلا الليل شعيرية، وكل ليلي برغل برغل يا الليل شعيرية. يلا ليلى، يلا جميع،
1: يلا
0: طول بيتكم. أنا طول بيتكم يا سيدنا القاضي، الله يديمك ويوفقك وينصرك يا سيدنا القاضي وكتر خيرك. بس أنا قبل ما فهم من هون عندي سؤال بدي أسألك إيه. أنا لحد هلا بعدني ما فهمتش، أنا ليش الـ FBI من الأساس كانوا عم بيدوروا علي؟ ليش؟
3: Well, just a second. Who's Pauline Khoury?
1: إيه أنا.
0: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال
1: تعال
0: تعال تعال تعال
3: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال
0: تعال
3: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال So as a security check procedure, the FBI was looking for you to ask you a few questions about her.
1: يلا شو بدك فيه؟ يلا الحمد لله على السلامة. يلا يلا يلا يلا. يلا
0: أبي. ولك طولي بالك، طولي بالك، خليني أفهم علامة.
1: شو بدك تفهمي؟ خلاص.
0: فهمني يوم ما أنت بتحكي شوية عربي، عربي تقول إنجليزي بنفهم على بعض. فهمني يوم كلمة كلمة يا سيدنا القاضي، فهمني يوم.
3: Pauline.
0: Pauline.
3: Rahat.
0: Adamat
3: Achigal with. The دولة.
0: إيه قدمت شغل على دولة. إيه بالزمان. إيه خبرتنا راح قدمت على شغل بالدولة.
3: وشي حاطت اسمك رفرنس.
0: رفرنس. إيه شو الرفرنس؟
1: مرجع.
0: مرجع. إيه حطت اسمي مرجع. إيه.
3: The FBI.
0: إيه
3: كانوا عم بيعملوا security check on her.
0: إيه
3: وكانوا عم بيدورين on you to ask عنها.
0: طول بالك خليني اشوف اذا عم بفهمك مضبوط يا سيدي العربي. ام الياس قدمت على وظيفه بالدوله وحطت اسمي شو هو؟
1: رفرنس.
0: رفرنس، حطت اسمي رفرنس. والاف بي اي كانوا عم بيدوروا علي ليسالوني كم سؤال عن ام الياس. مضبوط؟
3: مضبوط.
0: ام الياس
1: تأدي بالعافيه.
0: ام الياس
1: تخزي بالفرح.
0: ام الياس
1: ما بدك تروح ناكل لحمه؟
0: ولا بدي اكل من لحمه. ام الياس ولك بلا الناس من الناس. ام الياس انا هلا صرت ارهابيه.
1: ام الياس

صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

هنا راديو كوكبة.

0: www.radiokaukaba.com.
1: انتم برفقة راديو كوكبا.
2: تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
3: عم تسمعوا راديو كوكبا.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد، بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخواتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية، المشرفين على الموت لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه، وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص مستعد تدفع تمنه عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وإنت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وصيتين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني على كل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعلى كل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريدة تنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء وبيصلي من كل قوة.

0: حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
0: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بصياط الرياء والجشع والخبز والأقسى إنه بعدنا عم نجلدك بصياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بصياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته. أمين.
5: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
6: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثالث، لما كلل ابنك بإكليل الشو على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
7: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي؟ كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي؟ بدي أخجل اليوم وأعترف بخطيتي، بدي أطلب المغفرة، بدي أبعد عن الهلاك والموت وأعرف أنه أنا ابن هالملك المكلل بالشوك. وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى أنه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا. علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
5: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
9: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتغربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبرة بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
7: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الخامس، لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء.
10: الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
0: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم يا وليدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

zusammen, mit Füßen doch mit zu nahe.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح،

0: هنا راديو كوكبة.
1: أصابعه في السلال الفارغة، أجران العدس في عين قرية فيها همس الجراد، دروب القمر ضاقت بلصوص النار، حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد، قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم، حررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة، للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس سلم لي على أحبابي، احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
2: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

0: هنا راديو كوكبة.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

Aman. Aman. Şu rakıya köpedinle. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: فتحنا المزاد على تقبيلات دعا إنجليزية ألمانية أمريكية فرنسية عظيمة. مين ابن الحلال اللي يفتح الباب بخمسين؟
1: علي بخمسين.
0: على الأخ بخمسين. مين قال ستين؟ ستين. مين قال ستين؟
2: علي أنا بستين.
0: على الخباشة الجميل بستين. مين قال سبعين؟ سبعين.
3: علي أنا بسبعين.
0: على الأخ اللي ما بعرف اسمه سبعين. مين قال بثمانين؟ بثمانين. لك يا جماعة شو قصتكم؟ ولك البال ولك البنطلون حقه أكثر من 100 ليرة.
4: علي أنا بثمانين ليرة.
0: على الخباشة أسعد بثمانين ليرة. مين قال تسعين؟ تسعين. على أنا.
2: علي أنا بتسعين.
0: على الخواجة جميل تسعين. مين على تسعين؟ مين على مية؟ مية. على أنا.
5: شو هالمزاد يا عمي؟
6: صدقي أنا هلق بعد شو واصل.
1: شو بدك تشتركي بالمزاد خالتي زهية؟ عتلات بلات بضاعة مستعملة وارد برا.
5: ايه دخيلك الله ينعن هالأيام اللي وصلتنا نلبس من البلات وشغل برا كمان. الله تعالى قعد نتفرج لنا شوي.
0: يا بعد مية بمية. مية على مية.
3: علي أنا بمية.
0: ها على الأستاذ هونيك بمية. مية على مية وعشرة. مية وعشرة بتاع إنجليزية فرنسية ألمانية عظيمة.
6: علي بمية وخمسة وعشرين.
0: على العم هونيك 125. مية على 150.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة الشريف. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن جيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. أحمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: انتم برفقة راديو كوكبا.
1: أربعة وعشرين على 24. حالياً على الإنترنت.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: أنتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukaba.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي تطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرج عيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكره أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بتجاوز عمرها 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجار الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس يلي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بدوا يعدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء، عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجر المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرة الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة. تطمح بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قمامها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدورة وبلادي الحلوة نزورة.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة، وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
5: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبا بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعرة نجوى الألعاني.
1: الأحلام لم تعد تزورنا ليلا، تخاف الرصاص والقنابل المضيئة، تخاف الصراخ وغول السطوح. قصص جدتي نامت في صناديق عتيقة. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. أمي باعت جواهر الأمير واشترت بها رغيفا أسمر وحذاء أخضر. أبي نامت أصابعه في السلال الفارغة. أجران العدس في عين قريتي فيها همس الجراد. دروب القمر ضاقت بلصوص النار. حملت عرزال البساتين إلى غيمة في البر. طيارة أخي ضاع خيطها في جرف حجر. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. فستاني سقته أختي عصير الورد. قالت بدل أن يذبل سأطيل عمره بجرعة من كركة جدي. أختي لم تنتبه أن الغصات في جمر المواقد لن يخرج منها طائر ولا بريق. الحلوى المخبأة في كيس ذهبي سقط لونها، والبندق عاد لدب الشمال مع غيمة تشرين. ابن عمتي نسي لدغة الحرف ورمى بصحن السكر في البيت العتيق. الأحلام لم تعد تزورنا ليلا. جدائل الصبايا لم تعد تعشق الدم. تحررت عن بعضها، غابت شاردة، حارت شلالا وهوت. لم تعد الأكتاف توشوش الجرار في دلع العشية. ابن الجيران ضاق حذاؤه، نسي تسلق الشبابيك لخطف قبلة. للتفتيش عن زر غابت عروته، فانشق القميص وهوى. يا حادي العيس، يا حادي العيس، سلم لي على أحبابي. احمل لشجر الشيح من عصر الريح نغمات العتابة. لا عبير في الأرض، لا أباريق ومناديل، لا غربال ولا صاج ولا مراسيل. الأحلام ولت ونحن عناقيد ممصوصة في دالية قتلها الحنين. نجوى القلعاني.
0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع نجوى القلعاني.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعز الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي. املأ باطن قلوب مؤمنيك لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا. اسقي ما كان يابسا. اشفي ما كان معلولا. لين ما كان صلبا. أضرم ما كان باردا. دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع. امنحهم ثواب الفضيلة. هب لهم غاية الخلاص. أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.
1: مريم صلاة بقدمها بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم أم النور أسرار فيها الحب متجلّى.

0: عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، معك المؤمن بالصلاة مسرور، ومعك الخاطرة فضي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
1: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونتلجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
0: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: حزن عشتيها، ومع كل حب بتهرك بفاخر وصورة جمالك بلتقي فيها، ومع كل كلمة بسرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها. بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها، حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها، ومع كل تايب عاها الأرض زاير، ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى، راكع عيونه مسمرين بشوق، البستان يسرق من حلق الله، يغرق بدمع الحب يسقي الذوق، وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى. يسوع يصرخ للسما بصوت، بعد يا ربي مر كاس الموت، خيفان لكن بالقلب في توق، نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا، ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب، عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة، وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح، طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح، بينما تلاميذه نايمين، وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم، بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع، اجعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي ع وتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
2: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وإنت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما

0: تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وإنت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلود بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: منا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: جنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: واغفر لنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك. آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوق. إكليل شوق بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلم، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. هو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الإسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوق رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت جمدت الأرض تصدعت البيوت وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت ولما يسوع بينده الديان جن الطعام وكفر خبز وقوت بيطعن الجن بينزف الإيمان بيصرخ بخوف الكان متجبر يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا أنت الإله الحي وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب سمعت توصية ابنك يسوع، أنت أمنا نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: بأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: لنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: عجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
3: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة ببعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

0: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة تبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة، مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت اثار على ثوب الاميرة. تعجبت الاميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الابيض. هيدي كانت اول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماماً مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديداً، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماماً مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

أصرح بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خجري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.

0: تفتح الايد مع رابع يا بلد.
1: ايه مع الرابعة بتكون كاملة حركتين. هذا الفرق يعني. واحد.

0: خليكم خليكم، هذا يتحرك. فريدي، عم تقولوا بالمحبة والإيمان رح نرجع نبني لبنان عشو هالتبويزة؟ فريدي، ما شايفي كيف كلهم فردينو؟ هذا شو هالفراغ هون؟
1: هيدا محل تركينه للشاب اللي عم يجي من طرابلس.
2: هيدا محل سمير استاذ، بس يجي.
0: بس هيدا سمير ما عم شوفه خالص، يا ما يكون مفكر بعدنا عم تمرن تحت على الصنايع.
2: لا استاذ نور، عم بيجي هو بس عم يوصل بعد بروفا. طريق تبع طويل، طرابلس، ارز، عيناتا.
0: هيدا ما بيعنيني، في فرقه عم تجي، فهم لي اياه، قال له بده يجي.
2: اوكي.
0: قال له مصفيين رح نشتاق له يعني.
2: اوكي اوكي.
0: ليكو ما بدي حس حركة الايد، يعني مثل واحد مادد ايده ليطلع له ربطة خبز. حركة الايد بدها تطلع وكأنه للمستقبل. افترضوا في مستقبل انتو للأمل اللي جاي كذا الأمور. الضيعة عرفت كل الضيعة عرفت مين اللي سرق الجرة، ورجعت هالضيعة اتحدت التفت على بعض البعض. شفتوا لي كيف؟ ما في مجال انه
3: شعار
4: غريب هالوقت. بس
5: عبوة
0: ما في شيء، ما في شيء، بس مدري شو هو.
1: معقولة أصف؟
2: ما في شيء، هذا بيكون في تفجير ألغام. ما في شيء.
4: إيه بس إذا ألغام ليش بس واحد سمعنا؟
0: لا طبيعي، ما اللي بفجروا كل واحد وحده، لأنه الجمعة الماضي فجروا شوي منهم وهلأ شوي هيك بالشكل. ما في شيء مش من فكري.
1: مع العلم بفجروا ألغام بالله.
0: علي أعطيني آخر مقطع إذا بتري معلم رفعات. باقي اسمع لي هلا مقطع الأرز كيف بدها تنزل. يلا.

0: وصلت الأرزة. شو بتزبط معها؟
1: ايه بتزبط. في شيء ما بيزبط.
2: نعم مدام جريدين. مدام جريدين. مدام جريدين ما في شيء. هيدا تفجير الغام ما في شيء. سوسو كلمي ماما.
3: ييي عسما ربي. عمو عمو ايمتى رح نشوف الأرزة نازلة؟
0: بكرة عمو بإذن الله بنتمرن مع الأرزة. ما هيك معلم الفاعل؟
1: ايه بكرة من كلبت.
3: بروفا بكرة أي ساعة نور؟
2: بكرة بروفا ساعة 5:00
0: 3 شو 5؟
2: 5 قلت لي أستاذ.
0: هي كانت 5 صارت 3 في شي ما يوقع؟
2: لا ما في شي. بس
0: شو بعد عندي؟ بعد عندي نهار قبل الافتتاح. شو بعمل؟
3: يعني شو هلا 3؟
0: 3 يا عم 3 لبكرة.
3: ماما خلصنا ويلا جاي حش نقي.
2: بعدين شباب صبايا انتبه، بكرة بروفا مع تياب كامل. هيدا تياب مش تياب فينال.
4: في تياب خصوصي للفينال؟
2: معلوم في تياب بياخذوا العقل. باولا
5: أستاذ نور. أستاذ نور ممكن لحظة؟ إذا بعد وارد تأجلوا الافتتاح. أنا جاييني حفلتين على الشارقة، ليلتين لبنانية على الخفيف، هيك بنط بسويه هون وبرجع.
6: لا مختار ما بقى تنط لمطرح الله يرضى عليك. بعد بكرة الافتتاح حددناها نهائية.
5: لا سؤال يعني.
6: بلاها.
5: يعطيك العافية.
6: شكرا
7: استاذ.
6: ايه
7: شو بتحكي انت؟
3: لا انت تحكي
6: خير ان شاء الله.
7: يعني ما بعرف كيف بدك تاخذها استاذ، مش انه طائفيه او شيء
3: استاذ. يعني صراحه يمكن حضرتك بتعرف نحن صراحه لو ما حدا غيرك ما كنا بنجي لهون، بتعرف وخاصه شغل بالليل. يعني
8: مش تاخذها لانه غربيه او شرقيه، بس نحن نعرض علينا كذا مسرحيه بالمنطقه وفضلنا نشتغل معك ولو بالغربيه.
0: بس يا شباب شو شرقيه شو غربيه؟ ما بقى في شيء.
7: هو ما في شيء مزبوط استاذ، بس كنفسيا
8: يعني لانه استاذ عم يسمع 100 كلمة الواحد وساكت، يعني كرمالك
0: انت. لا يا صنع اي كلمة ولا ومثل
3: يعني شو يعني بالفرقة استاذ انه اخواننا الاسلام مثلا، مش لانه اسلام ومسيحية بس عرفت كيف؟
0: ارجو
3: كل الوقت عم نحس.
0: بدي اقول لك شغلة، كلكم فرقة واحدة قلب واحد. ارجو
7: ما هن مش هيك اخذينا استاذ، عم يصير تزنيخ.
8: هي استاذ معلش عفوا على السؤال، بس ليش ما عملتها بالشرقية؟
0: ما رح نعملها بالشرقية وبالغربية، ما في مشكلة، بيروت الكبرى يعني ما في.
3: لأنه أي... بالفعل كل العالم وأصحابنا بيسألونا إنه ليش لنبلشينا بالغربية؟
8: مش كغربية وشرقية بس كجاو مثلا
2: استاذ نور. نعم استاذ نور. في فؤاد ماشي بدك منه شيء؟
0: لا ما يمشي. لحظة فؤاد لحظة.
3: طيب
7: المهم استاذ إنه ما تفهم حديثنا كطائفية، بس معنات الحكي
0: ولا وزاف حبيبي.
7: ما تفهمنا غلط.
0: شو خايف فؤاد؟ لوين ساحي؟
9: ساحب على الجبل.
0: ما بدنا نتفق على الشلال اللي وصيتكم عليه، وين صرتوا فيه؟
9: والله بدك تشوف معلم رفعت.
0: ما معلم رفعت قال لي انت هاوي جفصين وانت رح تسويها. انا
9: ايه بس ما عرفت شو حكي وفيصل، لانه قال في لمبات بده يعطونيهم.
0: لمبات؟
9: انا
0: رفعت. رفعت واقف واقف. يعني شو عم تسمعوا البرنامج كله؟
9: لا عم سمعوا يا بلدنا مشان يعرف بس. مش
0: هاي يا بلدنا علي، جينا على الساحة. هذا
10: عم بقول انا غير موسيقى.
0: غير موسيقى؟ ليش بتعرفهم من بعضهم انت؟ تعال شوف هذا طاخي، شو بدك بالموسيقى؟ الله فهمني هذا الشلال شو نكبته بعد مخري.
10: هذا الشلال فؤاد بده يسوي لانه في شغل جفصين
0: محكينه. هلا حكينا فؤاد عم بيقول قايل له انت ما يساوي شيء قبل ما فيصل يعطيكم اللمبات من جوا.
10: ايه ما بده فيصل يعطينا اللمبات قبل لا ينشغل الشلال على قياسهم.
0: يا معلم فيصل شرف لعندي لحظة.
9: استاذ استاذ نور
0: شو خير؟
9: خليني امشي انا لانه مسرب علي بعد وبتعرف حالي وسقفة.
0: هلا بتمشي خي دقيقة بس بدي اشوف مين الكذاب. انا دقيقة بس الله ست الله.
8: هلا بالنسبة للأرزة استاذ نور عندك فكرة تقريبا يعني قديش معها وقت لتنزل؟
0: طبعا في 4 يا بلدنا. يا بلدنا 4.
8: فهمت فهمت انه في شي دقيقة يعني؟
0: قد ايه؟ لا خي ما في مين. يا بلدنا شي 7-8 ثواني انشقت حالها. 7 منين جبت لي الدقيقة؟ ما هلا فرجيناك اياها مع الفرقة.
8: بده يكون ما فهمت عليك شو بدك.
0: لشو كنت عم تزل لي براسك هيك لغير؟
8: استاذ
0: استاذ فيصل المعلم رفعت والمعلم فؤاد عم بيقولوا ما رح يقدروا يشتغلوا شي بهالشلال قبل ما حضرت جنابك تسلمهم شريط اللمبات.
11: نعم.
0: ليه بعد ما سلمتهم شريط اللمبات؟
11: ما قلت له بدي اشوف الشلال قبل لا اقدر سقط اللمبات بقلبه. بقلنا شريط بدهم يبرموا. مثل كأنه ماي ودافع. عوى الشلال بدنا نركبه.
8: طيب نحن هاللمبات خي فيصل.
10: إذا ما شافهم فؤاد كيف شكله ليعمل لهم محل، كيف بده يسوي الشلال؟
11: إيه بس أنا لمباطي ما بقدر نقيهم إلا إذا بين معي الشلال كيف سيستيمه. بركي لمباط صغار ما تنفع، بركي بده لمباط مطاولة. فرجي لي الشلال أب ساعة بسلمك اللمباط.
10: لك ما هو فؤاد إذا اللمباط بين إيديه ما بتاخد معه بنص ساعة بسلمك الشلال.
0: شو معلم فؤاد؟
9: شو قررتوا؟
0: شو قررنا؟ ما أنتوا عم طروا رحي. شو
12: عفواً عفواً أستاذ، إذا فؤاد بيصور شلال أول شيء مخطط، فيصل بيشوف لمبات على الصورة كيف، وبعدين بيصير شغل.
11: إيه سمونا إيه؟
9: بس أنا بالتصوير ما بقدر طالعه مزبوط مثل ما هو.
12: جيب أنا بصور لك.
9: شو بدي جيب؟
12: جيب شلال أنا دغري بصور.
0: خير؟ شو بقى؟ أنا كنت عامله شلال العادة، جيت انت يا فيصل افندي فت فيه انه مدري شو، وبعمل لك اياه بضوه وعلى مي دافئه وبيطلعوا بيرجعوا بينزلوا. شو لعبت لي بخي وعشرو عمشي يا معلم فؤاد؟ انت رب الجفصين ايه ولا لا يا اخي؟
9: يا معلوم
0: خلص سوي لي شلال العاده على مزاجك انت، ومي دافئه من عند خينا فيصل ما بقى بدي
9: تكرم
0: عليه، وخلصنا من السيره. يعطيكم العافيه، بكره على بكره بجيبه
9: كل بد
0: مي دافئه.
9: يعني شو هلأ؟
10: خلص سوي له إياه مثل ما بده. تصبح على خير.
9: صباح خير.
10: ريكور حكيني كلمة.
11: أنا فيه يمشي؟
0: جرب شو بعرف. تست تست تست تست. شو خي علي كيف صحته هذا؟ عم تعالجه؟
13: لا خلص مشي.
0: مشي ها؟
13: مشي.
0: هلأ بس مشيت الفرقة مشي؟
13: شو بدي
0: يعني هذا بكرة وقت الحفلة بيمشي بالاستراحة.
13: لا يا شيخ مثل ما الله بريد، من ناحية الصوت حط ايدك بمي بيردي.
12: بس لازم تحضر شي بروة واحد يا سمير، هيك ما بيصير.
10: اخي شو هو اللي عم يصير؟ الي بالعودة بطلع من طرابلس على الارز بكير، قطع عيني تبع البيك خلص مسهلة، من زحلي سريل علي عرمون وشك دغري خلد بيروت، ما تاخد معها هالقد. بس العقا كلها وين عم بتصير؟ اهلا استاذ عم نخبره.
12: نخبره لأستاذ
10: كل العقا عم بتصير على صوفر. ما في عندك الإسرائيلية هلو، مع أنه توصل بألف حجة وحجة لا قدرت دبر تصريح من إسرائيلية تصور، لأنه إذا فيت بلا تصريح ممنوع.
0: يعطيك العافية خي سمير، يعني بس مقضيها على الطريق يا حبيبي، ما في بروفة عم تلحقها هلا، شو بقى نعمل يعني؟
10: معك حق معك حق، بس شو بتريدني أعمل؟
0: شو بك
10: بس قول الدبكات محفوظين كلهم، عم ضل اتمر عليهم بالشمال.
0: الله يوفيك تعبك خي سمير، يعني بس ليك مش أصول الفرقة عم تدبك ببيروت وأنت عم تدبك على التباني، بدنا نلاقي لها حل سميرة.
10: إنه يعني هلأ ما فينا نتمرع على شي برأيك؟
0: مرة شو بتمرن أنا وياك وبنتخيل؟ راحوا
10: يعني لبكرة وعليكم خير.
0: طيب خي سمير ما خبرني أنت مثلا مواردة أبداً تجي من تحت على طريق الساحل؟
10: أعوذ بالله.
0: طيب شو في عليك شي؟ قلون عليك شي؟
10: أعوذ بالله.
0: منيح فهمني إنه معقول يضروك يعني؟
10: لا شو بدهم يفيدوني يا استاذ؟ ما عم اقول لك اعوذ بالله. خلص خلينا لبكره، ان شاء الله بكره منوصل على الوقت. تامرونا بشيء من الشمال؟
12: بس بدنا تيجي على الوقت
0: زيب ليه وكله ضغط اخر راح مشي.
12: نعم مشي.
0: ما بدي احكي قدامه انا هذا الشغل هيك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وهذا سمير كمان مثل ابن بطوطة مضي لي اياها على الطريق. شو هذا؟ خلص خيبتها اورفار امرسي. ما بعلمي انت كلمتك ما بتصير اثنين الا شو من ثلاثة وبتطالع مصفين مين؟ بدنا نشتغل يا
2: طيب طيب شغل بكرة شوف غير شغل غير شكل
1: وبعد في بكرة إذا بدك تفرجيني يعني.
2: طيب أستاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه ضروري.
1: شو بو السيد نزيه؟ شو بده السيد نزيه؟
2: كان منرفز بيفتكر مشان مصاريف مسرحية صار طالع كثير.
1: لا قال هلا سيد نزيه بس بده ينتج مسرحية ضخمة مثل هالمسرحية بده يسخى عليها. شو بهاي مسرحية سامع بالأخضر واليابس؟
2: نعم سامع.
1: هاي مسرحية مفروض تحرق دين الأخضر واليابس. احكيلي بمصاريف يا ضحكني.
2: يعطيكم
1: العافية. كريكور جبت لي 2 كيلو افوكادو.
2: ايه حطيته عندك بالسيارة.
3: عمو
1: ايه عمو
3: عرفت انه بلشت تكتب مسرحية جديدة؟
1: والله غير هديك تبع الفانوس؟
3: ايه غيرها تبع الفانوس يمكن الغيها.
1: بدك تلغي تبع الفانوس؟ والله مش قليلة انت يا بنت. يعني أنا متوقع لك مستقبل ما تفكري لأني عمك عم بحكي. أنت العبقرية الصغيرة يحرق دينك ما أزكيك. هدي عمو مفتاح سيارة زباينة اللي بجيها. بتعرفي هنا؟ ألو بونسوار بحياتك الكولونيل خليفة موجود؟ صديق ونور بونسوار مكولونيل كيفك؟ الحمد لله طمني عنك. حامل ماشي الحال كثر النعم ماشي الحال. شو مكولونيل شو سمع لنا شو الأجواء بيروت ما بيصير فيها عال. طيب هالوضع بالجبل ايه نعم ايه طبعا ممكن هالوضع بالجبل ممكن ايه بعرف طبعا تاخد وقت هالوضع بالجبل بالنعم بالجبل نعم برأيك معقول يأثر شيء عبير قلت معقول ما بأثر الدولي انه نحن الوقت اللي مبلشين فيه منيح هلا انت كيفك

0: خيي هو الأستاذ نور مصر بده يهون يكونوا بالفرقة. ما قلت له أنا من الأساس. في عدد من الرئيسة كافة. من هون من المنطقة منجيب لك يهون وبلا وجعة هالراس. ما كان يقنع. خيي بده أنه يكون في مسيحية بالفرقة. أنه قال يا باشو لا تكون الفرقة مختلطة.
1: أي مختلطة؟ ليش هني بيختلطوا يا أخي؟ أنا ما في واحد منهم لهلا مسلم علي.
2: يوتوا صوتكم بلكي مفتوح هيدا الميكرو.
0: لا لا عم بمدوا كابل لهديك المالي.
3: هيديك النهار نحن وعم نلبس واقف مين؟ سوسو عم تحكي مع رفيقتها مش عرفتني سمعتهم. طقت بدينتي شو بتقلا؟ الخي هلا صار شارع الحمراء ليه خلقت الله.
2: يسم الله.
3: شو بتجيوب هيديك؟ باولا قال ايه طبعا لانه جماعتنا صار فيهم يجوا لهون.
0: ولك تسلم لي هي وجماعتنا.
2: ها اجت الست باولا اسم الله حولها.
1: غيره الحديث.
4: استاذ مغيب بركي تقعدوا مع كل فرقه وتعطي ملاحظات مشان رأس.
5: مواقف عم بعطيهم ملاحظات.
4: ايه اوكي بس اذا بيصير مشان كله شباب صبايا مع بعض.
5: في مانع ليش لا؟
4: قال له انت جمعهم. انت يلا انت زقف له جمعهم.
5: لا ما هو صار شباب.

0: لنقوم احنا ما يفكروا عم نحكي عنهم.
1: انتبهي انتبهي، عناية وإيمان وراك. انتبهي.
2: خليني ايه هلا بيجي نور
3: وبلش عيط
2: علي.
3: هاي اهلين، كيفك؟
4: شو في؟ ما في، نزلتي على الجامعة اليوم؟
0: اي مش الحال.
4: شيلي هون مدري شو في على عيني. والله
3: اه مش منتبهة. ميرسي، كلك ذوق. طيب اوكي بالإذن.
1: هلا خيك ريكور، طول لي بالك شوي، أنا مني غشيم.
5: إن كان جوزيف ولا ريمون ولا طوني، أنا مأكد مطايقيني. لما دايم بعطي ملاحظة وما بيطلعوا فيي وأنا عم بحكي، وبيرجع بيعملوا الخطوات على ذوقهم. آخر شيء هديك النهار جوزيف صار بده يعلمني كيف بدي صمم الخطوات.
6: شوف شوف مهيب، أنا عندي خبرة. معليش بلا معلمية عليك، أنت مثلا بدك تعطي ملاحظة لجوزيف، أعطيه ملاحظة لجوزيف، ملاحظة لعبد دغري وراه. بدك تعطي ملاحظة لباولا، تعطي ملاحظة لأمين دغري وراء. عرفت كيف؟ أحلى ما هو بفكر دودي.
7: يلا يا شباب تفضلوا.
8: كلنا عيوننا على المختار لهون بهاللحظة المصيرية. شو رح يقول؟ أكتر أكتر في لهفة وفي مصير. فرجوني المصير لشوف. هيك المصير. فيرا عمو منيح، فيرا بديع مش منيح. شوفوا حركة فيرا بدون ما تطلعوا. فيرا عمو بتيجي تفرجونا شوي بالنص ما تصغري. هذا المصير بهالشكل. مختار انت شو الجملة عندك دخلك بس تفتح الشباك هون؟ شو بتقول لهم؟
9: انا بقول لهم شو يا جماعة.
8: شرف مختار. يلا علي اعطيني من الاول مشهد عيد الفرح. الغريب سرق الجرة واجوا الصبايا بقى مش عارفين من هون بدي. مختار سكر لي هالشباك بيس.
9: استاذ
8: نور. نعم استاذ نور. بتحب اسرق الجرة هلا استاذ؟ لا هلا سرقتها وخلصت.
9: جينا على
4: الساحة
9: الجريديني،
4: نزلتوا المشهد مهي. جينا على الساحة تبع
9: هيك. بس مدام جريديني ما في شيء، كل صبايا موجود وما في شيء.
10: سوسو كلمي ماما.
4: ييي شو بدك مني هلا؟
8: شو بقى الجريديني يا كريكور؟
4: شوفي شو بدك؟ ايه هون وين بدي يكون؟
10: عم بيقول سمع اثنين انفجار غمي.
4: طيب
8: غمي؟
10: قال إذا نوصل سوسو على البيت كمان.
8: لاك بقى قضيها مع الجريدين.
4: ولك ماما كلهم هون. ماما عم نتمرن مش رح نظهر. ولك اذا في شي منسألها قبل ما نظهر. شو مفتولين لنظهر هيك؟
8: ما في شي. قولي لها ما في شي. ما في شي.
4: اي مسرعة ما في جيش.
8: بلا بلا في جيش بس ما في شي هون. انا بحكيها
4: ليكي ماما. انا اولا شي ما عد بنت صغير لا تحكيني هيك.
8: ما في شي مدام.
4: علي علي ماما شو دخل الحمرة بالمزرعة؟
8: انا بحكيها.
4: ولك ماما.
8: ماما مدام جريديني. مدام جريديني. مدام جريديني. انا نور. مرحبا مرحبا انا نور. أنا بستغرب مين خبرك ما في شي بتاتا.
9: شو يا جماعة وين صرنا؟
8: حركة السير عادية جدا يا مدام.
10: في شي على المغرب؟
1: ما قلت لك تفهم شي في حركة جيش مش طبيعية.
8: لا ممكن جدار صوت العادة هذا.
9: ده
8: شو سمعت كيف هو؟
9: شو القصة يا سيدي؟
8: كيف هو شو هو؟
9: مرة بده يجي تليفون مدام مش رايدين
8: هيك هيك جدار هذا. ولك يا علي مش عم بسمع شيء وعم فيها مصيح.
4: مش معقول شو بتطلع بالسيعة علي.
8: الجيش شو بو؟ أنا كنت على المزرعة مدام. الجيش هو مسكر. مين بده يتحلف؟ شو مالا؟ لا يا أخي ما في عم يلموا الذخيرة. ما بدك يلموا الذخيرة أنت؟ علي وظا
9: من الليل المشهد
8: يا خاي. ما بدي تلاقي المشهد. شيلها شيلها طاقة مخك شيلها عليك. اسمعون
3: استاذ اذا في شي على المزرعة بدك تكفي البروفا؟
8: ما في شي مين قال لك انت؟
3: شاويش كان عم يحكي؟
8: شاويش؟ شو عم تبصلي بالفراعنه؟ شو عم تحكي؟
7: انا ما قلت شي تقبرني حبيبي انا إيه؟ سمعتكم عم تديله
8: وين حبيبي؟ ما تنطق انت غير دورك ما تحكي شي. تفضل روح استعد اذا بتريد.
7: انا ما قلي شي بدل ما شي تقبرني.
8: استعد على غير مشي. لا اعمل لي كراكوز بالفراعنه. سخطك ما اسأله. صبايا ما في شي كل شي طبيعي. هي مدام جريديني اعتقدت شي. يا جماعة حضروا حالكم بدي عيد المشهد.
11: حاضرين
8: استعدوا.
11: يلا صبايا
8: صبايا صبايا بس قول استعدوا يعني لبرا يعني. يعني لو بعيطكم ما بتطلوا. والله يمكن عيطكم يكون عم بوقعكم انا. شو بعرفكم انت؟
7: تري انا بحكي بقى.
4: خلص مش الحال.
7: مش الحال؟
4: طيب ماما.
8: يا طيب اوكي يلا باي. مختار بتذكر لي الشباك ليش؟
12: ايه نعم استاذ.
8: علي حاضر عيد الفرح؟
12: ايه حاضر حاضر.
8: صبايا
11: صبايا
8: صبايا
11: صبايا
8: صبايا عم بقلبكم وين كنتوا؟
3: بس بركي عم توقعنا.
8: يا تعبان تقول يلا انا بدي اوقعكم. فاضي اوقعكم هلا خلوني احس مشهد العيد. هلا في عيد. عيد شو؟
3: عيد الفرح.
8: اه عافيك. هلا خلوني احس مشهد العيد يعني عيد فعلا وتجلى على المسرح. مش معقول لحتى لي بس تعرفوا انه الجره انسرقت نشعر بهالفرق يعني. يبا مبسوطين مبسوطين مبسوطين وفجاه كارثه وحلت علينا. يعطيكم العافيه. يلا علي حاجة تفك يا خي اتركهم يا خي.
12: يلا
8: يلا
12: مع ايه يلا

0: واقف واقف يا علي واقف. ولينا تكون سعيد طالع صوته ولينا.
1: ست هند ما حلق جوا
0: وعمتي وراها وزا ست هند. انتو فيكم تفهموني لا معرفشين على بعضكم؟
2: في هول بطريق استاذ وما عم بقدر اتحرك.
0: وانت ويني؟ ليه ملزق فيها؟
3: انا لحقتها بس هي استعجلت اول شي وفجأة وقفت.
2: انا وقفت كرمال هولي ما تحط الحجة فيي.
3: ما دغري صرتي هوني حياتي لحقتي.
0: بلا لا مليا
4: مش مرتاحة معقولة.
0: هيك هيك فيرا عمو بتسمعي شوي؟ انت وين محلك يا عمي؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي.
0: مين شو اسمك انت؟
2: عناية.
0: عناية؟ انا وين موقفك يا عناية؟
2: انا بس يقولوا والليل الفرح جاي.
0: ايه؟
2: بدها تبلش الحكايه
0: وراح تبدا الحكايه ما تغيري.
2: عفوا. ايه؟ راح تبدا الحكايه بكون بصير مفروض مطرح ما هول الشريط.
0: ايه
2: وجيت تأجي انت لقيت هول الشريط.
0: جيت لا تجي. يا علي شو هول الشريط؟ عناية اجت لا تجي ما قدرت تجي.
5: هيدا كابل للميكروفون النصاني.
0: ايه
5: ترك له مجال زيادة لا أعرف منك نهائيا أنا وين راح أقعد. وعلى أساسها يا بقصه يا بشوف شو بدي.
0: لك يا علي ما أنت راح تقعد ورا الغابة محكينا لخي. لشو دافش الغابة لورا؟ قربها هيك وقعد ورا
5: ورا هاي الغابة ما فيه يشوف شي.
0: شو بك شو؟
5: كيف بدي أعرف شو عم يصير على المسرح؟ المفروض على القليل يكون في واسعة بين شجرة وشجرة لا أتناوز. هكي بدي أعرف أي ساعة بدور أو أي ساعة بفتح ميكروفون.
0: وليه حيش تنعي؟
5: طيب
0: وليه شو بك تجرب تسحب الربابة بتصير تنعي؟ غير ربك تقوى غيكو كي غاقتك غاقتك هلا بنيتح لك الغيبة بتتنوز علي.
5: شو
0: هلا في زيحن هول فيهم شي بكهرب؟
5: لا زيحن زيحن
0: بإيدي.
5: ايه
0: بسكم بإيدي.
5: ايه معلش
0: يلا
4: كيف بدو يمرون الزيح بهيك أنطرة؟
0: عيدوه من كلهم المشا
4: نور. ايه اسمعوا لهالأنطرة وقت كتير.
0: اه ايه يلا مشهد عيد عيد ولا الست هند يلا.
4: انا وين بكون هلا نور؟
0: عيد الفرح.
4: انا وين بكون هلا؟
0: هلا بتكوني برا ست نور ست هند.
4: هاي تبع ليلتكم سعيده.
0: ليلتكم سعيده. شو بدك
1: تقول استاذ نور؟ استاذ نور
0: ايه؟
1: ما تنسى تتصل سيد نزيه.
0: سيد نزيه
4: مش ايه؟ معقوله الانطره شو واطيه مش طبيعيه.
0: يلا علي.
5: استاذ نور استاذ نور ارجوك خليني اسرق الجره بس اتاكد منها كيف.
0: تفضل خي اسرق. يلا
5: استاذ انا اذا مطول مقطعي خليني اظهر لانه راح افطس بين البردية والخشبة.
0: لا لا ماشي مختار سكر لي هالشباب بليز.
5: زي الخلقيني صاير هذا.
0: يلا يلا سرق اخي علي. هلا بسرقه دغري انت.
5: يلا
0: مشهد
5: بسرقه دغري بدون ما اقول جملتي
0: ولك سرقه خلصني. الله

0: علي شو الصوت اللي طالع حبيبي؟ علي شو الصوت؟ وزي وزي شو وزي كان؟ علي
1: واقف واقف واقف
2: مش معقول شو بدها جاي الخشيب.
0: لحظة عم نشيلها لحظة.
3: غريب ها؟ غريب غريب عم اقول ما في سبب لتعمل هيك.
4: من شو هيدي بتعمل هيك؟
0: من الحمرة يا شيخ. شو بتعمل؟
3: غريب كل شيء مزبوط عندي ما بعرف
0: ليش هيك. مختار بعاد من عندك اذا
2: مش معقول الشغل بهالجو اخوات.
5: علي علي هاي شو الفرنسي؟
3: لا ما لها علاقة هاي. تعطيني دقيقة بس لحصرها منين؟ دقيقة
5: علي شو بتسألني منك يا اخي الوقت كله. صرا صبايا شوية رواق لا يقدر علي يحصرها.
2: يا نور شو خشي هيدي؟
5: ما شي بسيط. هلا علي عم ما تخافوا ما تخافوا هيدا علي عم بيحصرها ما في شي. مختار مختار كمان
3: الفرحة ما مختار تعمل لي مختار لك جياز تطق قلبي جوا وبعد ساعة هيك وساعة هيك وساعة خش وساعة وز وساعة لك بقوله في فنان قاعد تنوع بين البردية والخشبة حطوا لكم مروحة على القليلة يعني شو ما في تقدير للفنان
0: بس مروحة معقولة ترك سعرين مختار
5: عفيف
3: مش معقولة أكيد هلا بتستحمل مروحة لأنه عم بشلي يا مزوي شايف
5: بس مختار هلا وين رايح؟
3: هلا ظاهر حط مخي تحت الماء يا استاذ بيجي كمان بدي اخراج هيدي
5: هل مختار ظهر بكل رياحة من تحت الانترا شو بتعمل ليها واطي
3: شو واطي
5: ما واطي عادية
6: نعم استاذ
5: ايه علي راحت شو عملها
3: طفيتهم استاذ
5: الله يطفي قلبك ان شاء الله
6: مور
5: خايف فيصل
6: نعم
5: شو انت قاعد فوق عم تشتغل بالضوء ولا عم تشتغل فين
6: بالضوء طبعا
5: بالضوء؟
6: نعم.
5: شو هالأحمر والأخضر نزل لي أيصر عامر على البنات شو هذا؟
6: ما هن جايين بالحرش
5: آه؟
6: ما هن جايين بالحرش
5: آه؟
6: الحرش في جو خضار
5: وإذا حرش ما مشهد عيد هذا شو بدي بالحرش أنا؟
6: إيه العيد بده لون أحمر
5: بده لون أحمر هيك نعم. يعني يا أحمر يا أخضر شو استبداد العملية؟ وين الألوان؟ وين هي هالألوان؟
6: ما فيك تعطي ألوان قوية
5: آه؟
6: ما هن جايين على بكرة بكير
5: مين قالك مين خبرك الشغلة؟
6: مش مشهد الفاجر؟
5: أي فاجر
6: بالتمثيلية
5: يحرق أخت التمثيلية منيحة ما مشهد الفاجر أول شيء يا فاجر
6: قل لي هيك بالأول
5: قل لك هيك بالأول ما عرفتش
6: غيرت كلها هلأ هلأ قود على دولة هلأ أنا من كل عالم مشهد
5: وأصلا مشهد الفاجر مش أخضر الفاجر أزرق شو فاجر الإيمان هو
2: هالأمطرة شو رح تلاقي لها حلي نور
5: والله هالأنطرة ستنبعت منيحة بس تسريحتك نتفي شوي عالية طبعا
2: نور شو عم تحكي؟ عم تحكي مش منطق شوش؟ أنا تسريحتي تنعد عالية؟
3: لا مش عالية
2: شفت؟ عامل لك هيدا اليوم هيك صار الشعر
3: طيب شفت أقدر
5: شيء؟ بس إذا ممكن الأخ جوج ما يتعاطى معي بالقضايا المسرحية بكون ممنوني أنا. مين هو يعني هملت يعني جوج يعني؟ حدا بيقلك جوج يعني؟ شو علي؟
3: شفت قد شيء؟
5: شو هذا؟
3: ما طلع لنا وزة؟
5: اه
3: هيا من هيدي
5: من هاي الوزة؟
3: أكيد من هيدي
5: فرجيها لجوج خي بركب
3: شو بفهموا جوج؟ هيدي دايما كانت تعمل لي قصص وشاكك فيها أنا شلكة عملتها فيي
5: شو بتعملها؟ طيب علي شاكك بالشلكة ليه ما بتغيرها ولا علي عرفها شلكة كيف تركها جوات المكان
3: أنا تركها جوات المكان
5: شلكة كيف فلتها بيناتنا ولا علي؟
3: روق شوي يا خيي أنا الحق علي
5: شو بدي أقول لك
3: شو بتقلي انا الحق علي كان من المفروض اني ابعت المكنه على اليابان بس راحت وراحت
5: يعني. علي عم فتح لي سيره اليابان هلا
3: مش هلا من قبل قصدي
5: علي على اليابان هلا ما بقى نلحق والفرقه ناطره شو بنعمل
3: في واحد معقول يلتقى عنده منها بس محله فوق بالاشرفيه
5: طيب شو بدنا نعمل طلع فز انت لعنده جيبه وانا بالاسداء بمرن على الحكي بلا مصيبه
3: بس استاذ نوري طول عمرك انا ما بطلع لفوق
5: لا اخي شوفي ما في شيء
3: خيي ما في شيء الله يخلي الجميع بس انا ما بطلع لفوق
5: والله طيب شو بفتي لي اياه بقطع لك انت وشلك على اليابان شو بعمل يعني
3: لا لا لا
5: علي شو بعمل انا
3: روق شوي هلا نحن منا شيء على السريع
5: على السريع على كثير سريع بدنا
3: اذا بتعطوني سلفي على حسابي بنطك وكيل الهم بالشارع الثاني بجيب مكنه جديده وبجي عرفت كيف هيك هيك بدك انت شيء 5000 على حساب
5: لحظه جيت لازم ريكورد شو بده طيب شفنا الارزه شفنا الارزه شفناها
0: هيدي الأرزة رئيس
3: شوف لي اياها اذا اوكي لنبلش زبط لها الفيلم تبعها.
5: عظيم بلش لي فيها بس اياك تنصب السيبه بالنص. عم نشتغل.
3: لا لا لا
5: كل شيء للسيبه.
3: بعرف انا شغلي على الجسر من فوق.
5: عفوا
3: ولو طبعا
5: يلا صبايا قوموا شو بتعدوا
3: بس اذا ممكن تخلي كريكوري يساعدني فيها شوي بس.
5: ليش فؤاد وين ما اجى وش اللي
3: فؤاد الجبل
5: يحرق رح تطلع رح تطلع اخر النهار عندنا فؤاد شو عم يعمل الجبل؟ ما انت المسؤول عنه انت المعلم كيف تسمح له يطلع الجبل؟
3: طيب بس طول لي بالك لحظه بس استاذ
5: انت يا اخي ما انت
3: طيب على راسي يعني بس الوضع بالجبل ليله امبارح كان زفت.
5: شو يعني هلا
3: هيدا فؤاد اجمالا يعني بس تكون حالي هيك بضل فوق لانه بيقاتل مع الاشتراكيه.
5: اشتراكي هو؟
3: ايه
5: هو فؤاد اشتراكي.
3: ايه بس بيجي ما بيقطعنا يعني اذا كانوا الاشتراكيه رافقين ما بتلاقيه الا طالع.
5: بعد شو هالخبريه هلا بركي الاشتراكيه مثلا مش رافقين انا شو بدي اعمل؟
3: انا بدي
2: كثير عشا كثير وفوضى كمان. كيف بدنا نشتغل بهالجو؟
5: ما في بدنا رواق. يلا صبايا والله العظيم بأثر بقبركم. باخذ مشهد غضب الاهالي تبع هذا. رفعت خذ الارز وطلع لفوق.
3: يلا فرقه ادم بيت مختار تفضل.
4: سبق الفضل
5: مختار شرف غضب الاهل.
7: بس ما تنسى تتصل سيد وزير.
5: ذكرني في كيف دائما.
4: يا اهالي الضيعه سرقة الجرة مش عاجبتني. سرقة الجرة مخبى وراها ايد. يمكن ايدين. بدنا نخلي الحقد يعمي عيوننا وضمايرنا. بدنا نخلي الايدين الشريرة تسكر عراحة البال وتلعب بمصايرنا.
5: لتحت الراس والارض. شو عم تفرج على المسرحية؟ شو قطعة؟
4: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة؟
5: نصفي المحدة؟
4: ونصفي المحدة؟ ردوا! ليش ما بتردوا؟
8: يا مختار بعد الليالي لا يا مختار؟
5: شو؟
8: ذكروني بالجملة.
5: شو الجملة؟ الجملة؟
3: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وابو حيرة والوحش
5: بحيرة بالحيرة يا أي ابو حيرة بالحيرة
8: محتار. اوكي بتسلمني مختار.
4: بدكن نوقع بالمشي ونصفي المحدة. ردوا ليش ما بترد؟
8: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة لا مش منيحة. يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة ما بتعرف تسمع. خلاص علقت ما في جو.
3: لك بالعادة تقول هي أحسن ست هند.
5: بدي أشحط الحلاق. أوكي
8: عم سألني النور عمول اللي بدك
5: روح ليه نار.
8: نور فطيس ما في هواء. بعدين وين في هيك عم بحكيه والمختار وراي؟ معقول عم بحكيه ومش شايفته؟
5: لا مش مين مين مين مين وقفك هون؟
4: انا اسف انت بالاساس وقفتني هون.
5: هون وقفتني؟
4: اي نعم.
5: ما تغير؟
4: ابدا ابدا ما غير.
5: طيب شو بتقولي له حضرتك؟
8: يا مختار
5: خذ يا بهالشكل مثلا. يا مختار هلا عم بلعب عيني بين الجمهور والمختار.
8: نور ما في هواء ابدا تنتنفس اعصابنا تلفي.
5: دور التبريد كريكور.
3: ما فينا اذا دار تبريد بخف الاضاءه.
5: ما فارقه معي دور
3: تفضل.
8: طيب خليني اولى من هون طبيعيه
5: اكثر. اوكي في
4: يعني انا هلا كيف بدها تصير وقفتي
5: مثل ما انت فتول هيك اخير واقفه
4: بخرج اول.
8: يا مختار
5: ليه
8: ماذا
5: بيستعملوها؟
8: طالع او بتعرف لي هذا وين؟
5: يلا كفي انت انا بظبطه كفي.
8: يا مختار عم بسأل حالي ليش الضيعة وقعت بالحيط والوحش عم بتدق ابواب. شو قولك كسر الحلم؟
5: كسر الميكروفون طولي بالك يعني. كسر الحلم الله لا يوفق حريم ربك يا علي.
3: خلي عنك استنى بزبطه.
9: ما تنسى نزيه.
2: مين نزيه؟
5: نزيه، أنا لألي نزيه. خذ الكشت بين الأخير.
4: يا بنتي
5: يا بنتي، هيك يا بنتي يا بنتي
4: يا بنتي.
5: شو عم تتقلدني ولا خيي؟ قولها أنت بطريقة شتوية، يعطيني إياها شتوية. هذا
4: شتوية.
5: خليها شوي.
4: يا بنتي
5: سوق علي، يلا سوق.
4: نحن قدرنا بهالبلد نوقف بوجه الريح، ضيعتنا مرق عليها ليالي وعواصف، وما مرة خافت من الدين، والفضل لأهاليها ولنخوة الإيدين المشبوكة فيها، ضيعتنا لا ركعت ولا راح تركع.
5: عبد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها.
5: عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها.
5: عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها.
5: عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي
5: سرقها. عيد
10: شو الحل يا مختار؟ الضيعة مش راح تنام لتعرف مين اللي سرقها.
5: ما بتسوى كفي.
4: الحقيقة بدها تبان، والشر ما بيتخبى، وإذا نحن اتحدنا ما في قوة بتهزمنا.
5: أيوة. شو نفخت بالميكروفون؟ ها؟
11: حبيبي عم شوف بس إذا مشي تقبرني.
5: حبيبي إذا مشي على النفخة بيرجع يوقف تقبرني. انتبه منيح. ياك انتبه منيح. شو فهمت؟
11: ما انتبه يا حبيبي.
5: ما تستعمل هيك. يلا شو في؟ يلا
4: هلا بدي اقول له يا شويش.
5: قل له يا شوي.
4: يا شويش
11: له ما وقعت من عيدة، معلش كمان مرة تعطيني مختار اخر كلمة بدي عزبك حبيبي.
12: انتبه ما تفعل
4: يا شويش.
5: ليه عم تعركش اطرقها هيك بقفى ايدك توع؟
11: بعرف تقبرني بعرف، بس ملبك فيها شوي بس بتزبط. لحظة هلا برخي البرنايطة بتصير دغري بتوقع حبيبي.
5: طبعا دور فوكيه كوميد يعني. ليه ضربت سلام طارت البرنايطة بك فقع العالم دحين.
11: منيحة اذا عملناها هيك حبيبي.
5: ها متعمد هيك طالع سئيل كتير طالع.
11: مش حلوة مش حلوة عارف. معلش حبيبي هلا انا بعمل لها طريقة واحدة تقبرني، بس خلينا كيف المشهد.
5: طيب طيب بأمرك.
11: شو بتقول لي مختار؟ دخلك الجملة هون يا حبيبي.
4: يا شويش
11: معلش. هلا حبيبي.
5: طيب يا خيي
11: تزعل يا
5: طيب. طيب
11: حبيبي ما تزعل يا حبيبي.
5: اسكت
11: حبيبي
5: ولك اسكت.
11: خلاص يا حبيبي.
4: بدي منك تسهر الليلة وتشوف لي مين جاي. مين؟ شو مضموني هذه الساده؟
5: كفي كفي ما يهمك.
4: مين رايح؟ مين عم يتطلع غير شكل؟
5: كفي كفي يا اخي طلعان.
4: مين عم يمشي غير شكل؟ مفهوم؟
13: انا راح اعمل حاجز بنص الضيعه وكل واحد معه
5: شو. عشو جايبك
11: انا؟ عشو؟ نعم.
5: شو جايبك؟ جايبك في دور بهله جايبينك تعمله. هو قلت لك تعمل لي هيك وتعمل لي شو اسمه؟
11: لازم تكون بهله حبيبي.
5: ولك بهله شو بهله؟ يلا
11: الجمله حبيبي هي البهله.
13: انا راح اعمل حاجز بنص الضيعه كل واحد
5: ما كفي كفي كفي. عوزه
4: بس انتبه ما يقوم هو يوقفك.
5: ايوه بس يكون في لطشه خلوها تفقع
4: هو.
2: والله بهالايام ما عدنا نعرف مين اللي بيوقف لطشي. ومين اللي بيتوقف.
5: قول زعفوا العالم كفوا.
14: يا مختار اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب بعيده.
5: شو انت شو عزيز؟
14: يا مختار اذا بكره على بكره ما عرفنا مين السارق قدام بده يوصل للركاب.
5: ولك مني ولك مني ولك يا مختار هيك صار اخر شيء. شو عم تحكي على التليفون يا اخي؟ قدام بده يوصل للركاب هيك بيوصل قدام الركاب. مين بيقول هيك؟
15: ولا هيدي انا.
5: يلا ما تقول شيء. طري قول لك
14: يا مختار اذا
5: خليك خليك جوزيف عم تقولها فرجها. إذا أنا جوزيف
4: تركوها علي وهلا روحوا ناموا.
5: روحوا
4: روحوا ناموا. إجا وقت النوم خلوني لحالي أنا راح أفكر بالقصة.
5: هون موسيقى الظاهرة ليكون رجع علي مع المسجلة افترضنا الموسيقى ماشي. كحف كلنا كحف مهزومين ضايعة مقصومة مهزومين. يا كريكور.
9: نعم استاذ.
5: شو عم بيعمل هون هذا؟
9: عم بيعمل يوغا بركز على دوري.
5: يوغا غفي خي شيله. مختار.
12: نعم استاذ.
5: بقيت وحدك كل هم الضايعة بمخك يا مختار، هم كبير بس انت المسؤول الاول، انت الهم كله مسؤولية وقعت على كتافك. اتفضل، مين اللي سرق الجرة؟ شو المقصود منها؟ الاهالي؟ هل هو الاهالي؟ هل هو شي تاني؟ كذا، كل الافكار عم تجول بمخك، تفضل.

0: كفي كفي يا اخي انت كفي
1: يلا
0: قاعد عضوّل أمر ومش عارف في استاذ في نقطة هون حابب استوضحها منك ممكن
2: شو خير
0: لحظة
2: شو رفعت
1: كفي شغلك
2: شو بعدها معك بي
3: ايه هايدي من فوق مستحيلة
2: ليه
3: هيدي عم تضرب مية شغلة قبل ما تنزل ما بدنا اياها تنزل وتنزل معاشي يعني
2: طبعا شو بدنا نعمل يعني
3: انت كافي شغلك في هي حط السيبة لحظة بس واشتغل فيها من هون
2: ما انت عم بتحور وتدور لترجع على السيبة
3: شو بعمل
2: دينك ومعبودك السيبة حط خي بس لك ولا حسها عم بشتغل
3: ايه معي خبر انا كنت عم بتفرج من فوق شي حلو كتير والله
2: وانت احلى شو مختار شو كنت عم تقول
0: استاذ انا هلا بس خلص جملتي كيف بدي اظهر مش عارف
2: اي جمله
0: عند جملة انا اللي صار. انا اللي راح اعرف منو عند هاي الجمله
2: تبع الدبكه
0: تبع
2: الدبكه
0: ايوه
2: يا شباب يا شباب شباب هلا بس تسمعوا المختار قالكم انا اللي راح اعرف منو فيصل اطفي له خلي يدبر حاله يظهر مختار على العتب مثل البرق لبرا هلا دار المختار ترك موسيقى ضو هاي فتنا بالدبكة موسيقى ضو بعدين انت
4: رح تعملها بلا موسيقى هلا استاذ
2: مش انا بدي طارت المسجلة خير انا بفضل اعملها مع موسيقى استاذ ريمون بس هلا طارت المسجلة عرفت شو بركي استاذ مهيب بعدلكم بدل موسيقى
1: اوكي على هيك شباب
5: عفوا استاذ الموسيقى بتطلع بعد ما يطفي
2: ايوه موسيقى ضو شباب عدل واحد اثنين ثلاثة يلا مختار
0: القصة صارت اكبر منا إذا ما كنا قد حالنا رحنا وراحت بلدنا هالأرض الطيبة عم بتنادينا والوطن صوته عالي
6: انتبهوا
0: أنا اللي رح أعرف منو
6: يو
2: مختار شفتك عيد بطيء كتير بطيء
0: ولا الصراحة أنا خفت البرد بالسيبة
2: سيبة؟ شو هلا أنت لشو تقرط هالمشوار لهونيك يا أخي ما من هون أقرب لك بس لم تفهمك أنت أنا اللي راح أعرف من هو مايك نصاني كيف فشخت صرت برا أنا ما في شيء يلا عيد ولك لا ضوي يا فيصل مختار مختار
5: عفوا حسيته طفي يا سيدي
2: طفي غلط يا أخي
3: طفي قبل الوقت هو
2: طفي على قلبه هو
1: بعدين يا شباب يلي بده يفوت على الراس لازم يكون اشد فوتو
2: انا اللي راح اعرف مين هو هون البلاك اوت تفضل اعطينا مختار فيصل
0: قصه صارت اكبر منا اذا ما كنا قد حالنا رحنا وراحت بلدنا هالارض الطيبه عم بتنادينا والوطن صوته عالي انا اللي راح اعرف مين هو
6: وين؟
2: والله
6: وين؟ لوين؟ فهمني لوين؟
3: عفوا ما سمعت
6: وين؟ لوين؟ لوين؟ اخوان
3: هيك جزير
6: اخوان
3: عفوا ما سمعت
6: اسكت
3: أنا
1: هيك يا جزاف فت كتير بكير يا جزاف
3: طيب
6: خير بلغوخ
3: ما في شخص عم يعطي ملاحظات
6: بلغ إذا عم تسمع ملاحظات إذا عم تسمع ملاحظات
3: ما ضروري يكون في 100 ملاحظة كمان
1: بلغ إيه بس ما بدأ كل هالفأسي يا جزاف إذا أعطيناك ملاحظة ما بالنهاية أنا مدرب الرأس طيب
3: لو هي عم تضل بالرأس خي ماشي الحال بس مصفية غير شي شغل
1: هلا وقفت على هلا يا جزاف
3: هلا ولا
1: هلا
2: تعمل لي هلا
5: يعني شي 3-4 ثواني استاذ نور في الأستاذ من جريدة سفير موعد مش المقابلة
2: يا أهلين يا أهلين
5: كيف النشاط؟
2: تفضل دقيقة وبجي
5: ما بدي أقطع كفي أنا بتفرج بياخد فكرة تفضل
2: لا ما فيك تاخد فكرة لحظة بس
7: في الاستاذ من جريدة السفير بتحب تحكي بخصوص مقابلة شيء معك
0: مش جاي غير جرايد
2: جايين كلهم بالتوالي
0: بنحكي مع غير جرايد
2: ساعة
7: هيدي لانه منيحه هون مقريه بالمنطقه هلا منبلشين هون.
0: ايه بس بتعرف انت ما تقوم تتاخد على شيء مثلا مثل صبغه مثلا او شيء يعني هلا انت بس تحكي معه مثلا بلا بيئتك هيك بتجيب سيرتنا. ممنون ابنك.
2: يا اهلين يا اهلين.
8: مأكد اخر يوم بتكونوا عم تتعبوا كتير.
7: شوف للتعب بحقيقة في تعب بس الحمد لله بعتقد فينا نقول تعبنا ولقينا.
8: بفهم منك بشكل اجمالي راضي عن العمل.
7: شوف يا سيدي الفنان الحقيقي ما بيقدر يقيم عمله هو.
8: اها
7: اي نعم. هذا شيء الجمهور هو الشعب. انا بيهمني الشعب.
8: عظيم. طيب نحن هلا انا لا بدي اهدر لك وقتك ولني بصدد اجراء مقابله تقليديه.
7: انا ضد الاشياء التقليديه اصلا.
8: فضمن ال...
7: فضل فضل يعني شو يعني بشو
8: مش مهم ولو مش مهم
7: كيف واقف
8: مش
7: مهم. لا بسيطه معلش
8: عم نقول فضمن هالمنظار هيدا خليها تكون بمثابة دردشة أكثر ما هي مقابلة بالمعنى الناشف للكلمة. يعني منفتح هالمسجلة ومنحكي.
7: ما كنت
8: استاذ نور.
7: ايه
8: جبال المجد عملك جديد شو؟
7: شوف اول شيء في شيء بحب يعني ما بعرف طبيعة الحال يعني مش طبعا. ثانيا جبال المجد هي يعني بس قول جبال المجد يعني شيء جديد.
8: جديد كيف؟
7: جديد كيف بدي أقول لك يعني جديد بكل معنى الكلمة يعني. كيف بتقول مثلا عن شيء جديد
8: يعني بتتوقع انه ممكن يكون
7: شيء جديد
8: بقصد انه بتتوقع انه ممكن يكون في شيء من الشرخ النوعي بين الأعمال الماضية اللي عودنا عليها وهالعمل بالذات جبال المجد.
7: شرخ
8: ايه كيف يعني بمعنى البتر اذا بدك. هل هنالك
7: البتر
8: الشرخ البتر بالضبط
7: نفسه.
8: هل هنالك ما بين العمل اللي راح يكون جديد من نوعه جبال المجد واعمالك السابقه تغيير في نمط مسرحي معين؟
7: لا لا لا مش تغيير من نفس الخط القديم بس على شيء جديد.
8: يعني نوع من تقدم أو تطوير باتجاه مستقل آخر ولكن من ضمن الإطار.
7: يا أهلين.
8: طيب استاذ نور لو فينا نعطي لمحة وجيزة عن الحبكة المسرحية أو بشكل أشمل القصة إذا جاز تعبير.
7: شوف يا سيدي القصة هي قصة ضيعة عايشة بمحبة بسلام عندهم الكروم هني عندهم المواسم بيفرحوا بيغنوا عايشين مبسوطين مزقزقين وفي عندهم هالجرة بقى هالجرة محطوطة بنص الساحة وهالجرة هي كل شيء بالنسبة لإلهم
8: كل شيء
7: تصور
8: نعم
7: مش معقول. بيوم الأيام بإحدى هذه الأيام يعني بيجي الغريب اللي هو الغريب طبعا جاي من البعيد على الضيعة بقى بيشوف هالجرة
8: وبيخدها
7: بتعرفها؟
8: لا مفهومة
7: اي
8: نعم
7: طبعا بقى اللي بيصير انه هالاخوة اهل هالضيعة الوحدة بيشكوا ببعضهم البعض
8: نوع من التصعيد بالسياق الدرامي
7: شو اسمه لا شو بيقولوا الى ان بالنهاية الصبية هي اللي بتجي مثلا يا سيدنا بتكشف السر
8: الصبية بتكشف السر
7: ايوه في صبي نسيت اقول لك في صبي
8: بتكشف السر نعم
7: طبعا ما بدي خبرك القصة كلها كمان
8: لا بعتقد كافي المغزى واضح
7: كريكور تيجي شوي بحب اعرفك على بنت اخوي ما بعرف اذا الوقت
8: بنت اخوك
7: بنت اخوي
8: ايه عندنا شوية وقت ما في مانع عنصر الغريب استاذ نور.
2: حبيبي
8: عنصر الغريب شو مهمته الوظيفية بهالمناخ؟ يعني اذا سلمنا جدلا انه هالضيعة هيدي بالنهاية هي لبنان بشكل او باخر، صح؟
2: صح صح.
8: ضمن هالتقطير هيدا الغريب شو؟ مين هو الغريب؟ هالغريب مين بالواقع؟
2: فهمت عليك فهمت عليك.
8: شوف ما هل هو اسرائيل مثلا؟
2: اي اسرائيل اذا بدك. ليش لا يعني. هيني اسرائيل كمان شوفي عندها الاشياء التوسعيه.
8: بالفعل بالفعل.
2: خذ الاحداث بالجبل يا مين.
8: ولا شك انه اسرائيل
2: مين
8: لها اليد الطوله بالاضطرابات.
2: اسلم لي ربك، ما هي المستفيده الوحيده. اللبنانيه فلتن على بعضهم مثل المسك يعني، ما فيها. هاي بيرا اللي خبرتك عنها.
8: اهلين اهلين بيرا.
2: هاي الديوس الكبير. قرب سلمي سلمي. هلا بتشوف مش معقول.
8: هلا لا شك بنعمل جوله افق معه.
2: والله بكون ممنونك انا.
8: ولو استاذ نور استاذ نور هالجره شو فيها على المظبوط
2: هون؟
8: نعم.
2: هون؟
8: نعم.
2: ايه نعم.
9: عفوا استاذ نور، رفعت
2: قال
9: اذا فيك تشوف ارضي خلص.
2: أي. انا بستاذن منك دقيقه وبدي اياك تحكي مع فيرا. شوف فيرا يمكن تستحي تقول لك يعني بتعملها. مش انا فيرا بترقص بتغني بتمثل بتفهم بترسم و شو كمان
8: بتكتب.
2: اي ما دام عامله لحديت هلا 18 سنه.
8: عفوا
2: عمره. عفوا عمره 18 سنه. عامله لحديت هلا مسرحيتين.
8: عامله مسرحيتين 18 سنه.
2: معقول؟
8: مش قليل مش قليل ابدا. طيب تفضلي مدموزيل فيرا اذا بتريدي نحكي شوي. تفضلي
2: احكي لنا بتذهب ليها.
8: مدموزيل فيرا يعني فينا نقول عنك انك الفتاة المعجزه.
10: شو ما بدك.
2: شو في
11: الفرق؟ هاي عندنا اربعه يا بلدنا ونازله ما هيك؟
2: اربعه.
11: اوكي يلا كريكور نزل.
12: شوف لي بلش
11: يا بلدنا وحر. يا بلدنا اثنين اثنين. يا بلدنا ثلاثة. يا بلدنا أربعة. هاي نزلت أرستك على الأد. كيف؟
2: هيدي هيك بقى تنزل وقت الحفلة؟
11: ما عم ننفذ لك إياها هلأ لتاخد فكرة يعني. هلأ يمكن الوقت أطول شوي أقصر شوي المهم هي لزيزة.
2: مين أنا لزيزة؟
11: أخي كريكور. أنا ما حكيت شي.
2: كريكور سمع بالريحة الطيبة؟ ممكن تفرقنا بريحة طيبة؟ طيب خير رفعت هلا انت اترك لنا عنوانك.
11: ايوه.
2: ورقم تليفونك ونحن بنبقى منتصفي.
11: كيف يعني؟ لا ما فهمت.
2: لا احلى ما نقول شي تاني هلا خلي.
11: ليش شو في استاذ نور؟
2: في عالم هلا.
11: شو مش عم بفهم عليك.
2: اللي اربعة يا بلدنا.
11: أربعة
2: مظبوط. أربعة من تبعولنا مش من تبعولك أنت. مثل ما أنت ملحن يا بلدنا بيمرق شي 700 وحدة من تبعولنا. ما في ولا بمعاد بتكون وصلي. شو هذا؟
11: طيب ما بتصير أستاذ نور في شي منطقة بدها تاخذ مجالها.
2: منطقة؟ لا هي فل العالم عم بتحمي سياراتها بتوصل الأرزة. هي هيك هاي المنطقة هاي أولا. ثانيا طلع لي إياها لشوف يا منطقة. ضروري يكون عندك
11: نوع من أصحاب يا كريكور.
2: وين عم تبعتوا كريكور؟
11: قلت لك يا بتنسحب من جوا.
8: هل تعتبري نفسك مغروره؟
10: ابدا. شوف انا مش مغروره، انا متواضعه لاني بعرف حالي قديش موهوبه بالفن وهالاشياء وما صرت مغروره يعني متواضعه. وحده غيري موهوبه قدي تلاقيها صارت مغروره. شفت كيف؟
2: كريكور حب
11: هذا اخر شيء استاذ.
2: كيف بدك
13: ما بقى بدك اكتر منك.
7: هيداك ما بقى اطلع اكتر؟
13: هيها يا حدود الشنقل على البكرة هيدي ده.
7: شنقل على البكرة؟
13: ايوه.
7: جوابك تحت باطك دغري. شو الشنقل على البكرة؟
13: شو بعمل طيب؟ انا معلق الارزي عشان
7: اطلع فكة هي والشنقل والبكرة. تفضل يلا.
13: طيب طيب معلش استاذ نور، يعني شو توكا بس لنعرف؟
7: شو توكا يا اخي؟ شو ما انت توكا، شو توكا؟ عامل لي ارزي يا ابني بس بدي اياها، بدها ربع ساعة على توصل، وبس ما بدي اياها ما بتختفي. صمت لي اياها بوجه العالم من اول مسرحية لشو دايرة رسمية، هاي مفاجأة بتطلع بس اخر مشهد رك تحضر الارزي. يلا ولا رك بتحضر الارزي. كيف مفاجأة من اول ما يفوتوا شايفينه ولا؟ ونور رمضان راح مسحت لي اياها انت، يعطيك العافية.
13: لا لا لا لا نحن ما بدنا يصير هيك، بس والله صدقني ما مع مجال، هيدا مجالها الشنقل ضارب بالبكرة، تعال اطلع شوفها يا اخي.
7: اذا بتريب بلا هالخشبوشية بيني وبينك ممكن؟ شو تعال اطلع؟ شو من ايمتى؟ شو الالفاظ هذي؟ اه؟ هاي اولا. ثانيا صادق، بما انه الشنقل طارق بالبكرة اطلع وطارق بمخك الشنقل، اطلع فكها هي والشنقل والبكره وشيل السيبي وشوف شبك تعمل ببق معك وقت خلقها خلقها ليك يا بدي اطلع هيك ما بدي اشوفها يا بلدنا يا بلد بصفي تحت
13: على راسي
7: هيك بتطلع بالله.
13: طيب فوت نزلنا اياها يا كريكور.
7: ما دخلك بكريكور انت ويح. انا كريكور مني انا بياخذ تعليماته. كريكور
14: نعم
7: فوت اسحب له يا هلا مبروك يا علي عمالك.
15: ميرسي الله يخليك.
7: مبروك.
15: خلي عنك.
7: مبروك.
15: هلا اشتغل وحط ايدك ما يبردي.
16: مدموزيل بتقربي شوي. مدموزيل
17: انا؟
16: ايه تفضلي تفضلي. اي نعم. بصفتك احدى المشتركات بهالعمل بهمنا نعرف رايك بالعمل، يعني بنظرك المسرحيه شو بدها تقول للعالم؟
17: انا بشوف انه هالمسرحيه تمام لانه عم بتقول الحقيقه.
16: نعم.
17: إنه مثلاً يعني بتحكي عن الغريب، فينا ناخدها مثلاً إنه عن اللبناني بس عرفوا هالغريب هالفلسطيني مثلاً اللي علقهم بين بعضهم. إيه تمام إنه تخلصوا منه ورجعت بلدهم. تمام.
16: والمدموزيل
17: تمام.
16: طيب مع مين فينا نحكي بعد؟
17: نشوف الصبايا هونيك.
7: كريكور ساعدني خي كريكور، ارتكب لك شي خدمة معي له. شايفني حامل المسجلة ما بتنزل تحملها مثلا؟
18: يلا
7: شو مزوي؟
17: انا بشوف انه بالعكس المسرحية بتحكي عن ضيعة وطنية، لانه منشوف انه وقفوا ضد هالعدو الغريب وضد الناس اللي عاملين حالهم اللبنانية وعم يتعاملوا معهم. اهل الضيعة ناس وطنية، يعني وقفوا هالوقفة لانه وقفة وطنية وما رضيوا يقسموا ضيعتهم وخلصوا ضيعتهم ووطنيين.
13: ايه
17: وطنيين.
13: طيب شو رايك استاذ نور اذا صغرنا الارز شوي بتصير معقول تختفي كله؟
7: ما بتعاطى فك انت. لشو مثبتها هالقدله؟
13: لو عرف بدي فكها ما كنت ثبتها.
18: استاذ نور انا راح امشي.
7: يا اهلي
18: اهلي
7: وين؟ يا اهلا. تعرف اخر يومين معجوقين، عجقنا المعلم رفعت باذن الله.
18: لا لا لا شي حلو شي حلو، في جو عمل جماعي.
7: الله يخليك
18: استاذ نور. في سؤال حابب اسالك اياه.
7: ايه.
18: بتفضل تنزل ولا؟
7: ايه. لحظه يلا
18: بطلع.
7: لحظه
18: انا بطلع. خليك
7: لحظه.
18: خليك عندك. مسرح ما بعد الحرب، هل بنظرك قدر يوفي بين متطلبات الذوق الجماهيري المتبدل وبين بيئة مسرحية متناقلة أو متوارثة إذا بدك؟
7: ما مثل ما بدك، يعني يجوز الوجهان.
18: يجوز الوجهان. بدعي لك بالتوفيق استاذ نور.
7: الله
18: انت وكل عناصر المضافرة للقيم العمل.
7: يا اهلين.
18: يعطيك العافية.
7: أهلا.
13: هيدا هي جريدة استاذ نور.
7: أنا بخصك فك.
17: بصوا
7: يا استاذ يا عزيز هات الدور. صوت. لا مش على الأرض. ليه؟
13: حطن على الأرض يا عم.
17: لا مش على الأرض ما بقعد البسهم. يتملى حالي شو عورة.
7: بس عناية
17: حبيبتي كلها ميكروبات الأرض.
7: زوزو.
13: حطن على خي كريكور ما تصغر تطلع على سيارتي بعد في خمس شاويل وجزم وسكربينات بركي بتجيبهم الله يخليك.
7: تليفون كريكور.
13: شو شراويل؟
7: ولك أي شراويل شوف التليفون.
13: معلش هو خليك.
7: حطن على الجسر يا أخي.
13: وين أي جسر؟
7: جسر هونيك.
14: هيدا جسر؟
2: جسر
19: هيدا راس ولا يا مسحر؟
14: نعم هيدا مش اسمر عن حلي عينك بعد بتشي عم تغرام شو يعي؟ شعبي؟ شو يعي شعبي؟ مين هيدا مدام جريدي؟
2: اضغط الاوقات
14: انا كان المفروض اني عبكرة كون مسلمكم بس ما انت بدك 12 طربوش
2: وين طربيش؟
14: برمنا الدنيا ما بقى في حدا عبساوي طربيش دلوني على واحد بسيدة قال هيدا ما في غيره دغري بعدت الولد اللي عندي على سيدة هم من بارك عدو بارك
20: في مدام جريديني عم بيقول اوصينا على مسؤول شيوعي الشعبي
2: شو؟
20: اوصينا على مسؤول شيوعي الشعبي
2: شيوعي الشعبي؟
20: شو ما بعرف حكي معه شو
2: احكي معه انت شو شيوعي الشعبي؟
20: هي بده يك لانه قالوا بالاخبار
2: شو بدك فيه شو جنخوري انا يا سوسو
19: نعم استاذ
2: حكمك يا
19: امي شو بقى؟
2: شو بقى؟ بصر لك شي امي قلي لها ماما حش التلفيننا ما في شي
19: ليش في شي؟
2: قلت ما في شي سوسو
20: انا طالع اجيب شراول الجزمه استاذ نور
14: لك ما عم خبرك بعتنا الولد على صيدا من امبارح وتلفن لي انه حد بالطربيش وجابه ودفع للزلمه بس ابصر شو صار لتشوف لك على الحظ النحس يعني بيقوموا الاسرائيليه بيسكروا صيدا لا فوتي ولا طلعه ما هيدا اللي اخرني انا شو فكرك يعني
2: الطربيش شو صار بالطربيش
14: ما عم بخبرك علقان الولد بصيدا هو الطربيش في منع تجول
19: ماما انا صرت بدي اسالني وعندي شغله
14: إذا بتريدي ما تحكيني بهذا السيد لحظة شباب جايين شو منكم
19: هاي شو عم بتنعلي علي هيدا احكي ايه
2: بعد سيد السيد لحظة شكل المنظم نجي لحظة السياح عزيز للوحدة يوم التنين
19: شكل تسيح ما رح نرجع نعملها بالشرقية بعدين لك اسمع شوي
2: شو يا اخي
21: استاذ في هذا اللي اسمه طوني من بعد امرك يعني وين ما بدك وقفني بس اسحط وقفني حده احلى ما ارضه ضرب عيني وعورها
2: لا عابد شباب
21: قال شو الاخو الداني حشا السامعين ما لقى الاستاذ نور غير واحد متوالي يوقفوا حده اذا ما معبين له عينه المتاوله كرمالك وحياتك اخت المشالك ضرب عيني وضرب ارضه
14: انا كيف صح كيف شروش اللي شو بيك
2: انا في البرنامج
21: شو بدك تحكي له بقرب علي ولا بقرب عليه لان احنا الشيعة اكبر طائفه بالبلد جاي من هون
14: شباب يلا قرب
2: علي
19: استاذ بدك تعمل الفينال من البسون
14: صبايا خليكم خدوا سكربناتكم فرد مره يلا استاذ
2: عزيز نعم شو عشرين ما شفتوا هذا هو عطاني استاذ عزيز
14: نعم
2: شو هالشروال هذا؟
14: اي هذا؟
2: هيدا
14: هيدا هيدا هيدا هيدا عمالك هيدا تبع شو اسمه؟ شو بتقولوا له انتو؟
2: شو هي؟ خيلتني شو هي؟
14: الخيتمة بالاخر شو بتسموها دخلك؟
2: خيتمة احزاننا ان شاء الله
14: لا خيتمة المسرحية المسرحية
2: الفينال يعني؟
14: الفينال هون شروال الفينال
2: شروال الفينال عملوا مبيدي عزيز؟
14: لكن شو؟
2: كم واحد عامل مثله هذا؟
14: خلصت لك اياهم كلهم
2: شو خاصة هالزاوية؟ كريم
19: نعم
2: جيب لي حبوبة
14: شو في شو القصة هلا يا خيي؟
2: ما في القصة مش هلا عزيز، القصة من قبل هلا. هلا انتهت القصة. هلا القصة
20: تفضل استاذ.
2: يا ابن الله
14: شو في قل لي؟
2: وني؟
20: ما اعطيتك اياها.
2: اعطيتني اياها وني؟
20: يمكن وقع.
2: يا خيي جيب غيرها. بركي خاينة عزيز داعس عليها مثلا.
20: شو هي؟
2: طحنها عزيز.
20: شو في؟
2: خيي
20: شوفي اللي
2: نشف دمي
20: اللي شوفي
2: نحن بمشهد الفينال ما اتفقنا شراويل صفر والقمصان مبيده
20: شراويل صفر
2: اه.
20: انا فهمت العكس لكن
2: شو صاير عليك تفهم العكس شو هالعيد العاطله
20: يا خي بس الاستاذ كريكور بالعلامه تلفن لي نهار الجمعه وقال لي وين صاروا شراويل مبيده يا عزيز
2: ما بيصير عم تاكلني او انطع على كريكور
20: معقول وحياه اولاد يا خي اساله
2: اولادك عم طالعوا انا اساله
20: معقول
2: كريكور
20: نعم.
2: ما تحكي شيء انت خينا عزيز عم بيقول لك انت شو ما تحكي شيء عم بيقول انت قايل له جايب لنا شراويل عم بيقول الشراويل كلهم غلط وعم بيقول انت قايل له يعملوا هيك
20: انا شو قلت له
2: شو قايل له انت
20: بترجيك مسي عزيز ما بتحكي شيء عن السنة ابد
14: بحيات ولادك بحيات ولادك انت شو قلت لي بس تلفنت لي نهار الجمعه
20: شو قلت لك
14: تذكر حبيبي شو قلت لي
20: شو قلت لك عزيز شو قلت لك
14: يعني تذكر شو سالتني عن الشراويل
2: شو قلت لي بدنا هلا شو قايل لك شو انت شو قايل له بدنا لون الشراويل والقمصان
20: اصفر
2: ومبيدي اي هو اصفر واي هو امضى او مبيدي
20: انا ما فهمتك مش عزيز
2: يا خي فهمني لعلي انا عزيز انا عزيز انا عزيز شو قلت له
20: اكثر من 50 مره قلت له
2: ايه؟
20: شراول مبيدي وامسن اصفر
2: عفيف عفيف
14: شفت ما عم بقول لك انا ولو معقول معقول انا المعلم عزيز معقول اعمل هالغلط ولو يا خي شو بكون
2: ولا بشكر أول مرة بيطلع معك حامة شلنا.
14: عجبك؟
2: ما عجبني يا غير. جبت الحبة؟
14: نعم.
2: أعطيني إياها وخذ لك وحدة أنت لأنه بتحكيها. شو هيا؟
14: أنت كان بدك شراوي الأصفر يعني؟
2: كريكور سامع بحريمك؟ بهنيك وبهنيك حريمك وانا بتحكي ولا كلمة. اسكت اسكت
14: يا عم. مش هلا بسيطة يا اخواني، يعني مش دفوا كتير طالعين هني كمان. شروال مبيدي إلي رونا، شو بكون يا خيي ولو؟
2: شو بك شو شو شو بك ليه؟
14: يا عمي مش دفوا كتير طالعين هني، شروال مبيدي كمان إلي رونا.
2: خيي كل رونا وانت بخير، انا في شي بمخي بديهم صفر.
19: يا نور
14: يا اخي شو لك معي؟
2: مخرج انا على المخرج.
14: طيب
19: يا
14: انا
19: عارف
14: انا بديهم يطلع بس يعني
2: يلا لون صفار النقاوي الله يرحم. تشتغل بالصوت انت؟ ارخي يا شيخ، مرن لي على البرنايطة انت، مرن لي على البرنايطة انت. مد كابلات 6000 بعرف. عجقة عجقة قوي كتير.
19: ليك نور
2: بعيونك حق
19: انا شاغل الفرقة بس مش هيك.
2: بعرف.
19: ليك نور انا بقطعك، ما بشي بكره خوته انا.
2: لا كيف تقطع عينك، كيف تقطع عينك
19: نور؟ ما بدي اتبهدل بكره الافتتاح، بدي اتمرن، بدي اجرب وقفتي حركيتي. شو هيدا؟
2: اسمعون يلا شرف
19: قاعدين على مهلك. هالأمطر صرحت تلاقيه لحل نهائيا.
2: هالأمطر حكيت رفعت وعم بيقول لي هيدا العلو تبع ناطر بيت الدين.
19: اعوذ بالله، انت علمني على بيت الدين؟
2: ستاندرد بيت الدين هذا عندي.
19: انا مصيفه سنتين بيت الدين.
2: صيفي بيت الدين؟ طب لاقول لك لا، ما بتفوتي من هديك الضيعه. كيف لي معي؟
19: ما بتأثر على القصة؟
2: لا شو بتأثر، ما هي الصبية رمز الأمل بكل أنحاء الضيعة. الأمل بيقدر يفوت ديركت ما بالمسرح ما بده.
19: شو بتعمل هلا؟ يلا خليني
2: يلا شرف المتمرة. كريكور كريكور
14: برا.
2: لا يا خي روح، مش هلقدر روح. خلص روح خلص. مش هلقدر مش هلقدر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: سؤال يسألني إياه هلا. بدي أنزل أقعد تحت هلا بدي أشوفه. يعطيكم العافية. تفضلوا.
2: مرحبا شباب. مرحبا أستاذ.
3: إجا سمير أستاذ.
1: سمير.
2: خلص أخي جاي ومعكم للافتتاح.
1: ممنونك أخي سمير عاد شوي هلا بنعرفك على الشباب. هلا خلينا نشوف. ليك سمير شوف المسرحية أخي. اكسبها شوفها. يلا. من الأول. أربعة
4: مش من عنده
1: مال
4: انقطعت من برا لأنه راحت من عندي كمان.
5: قطعت الكهرباء
6: أنا عم بيقولها بكرة بالراديو إذا ما رح يصير على خط الشبل بدهم يجوا على التقنين. هلا بتروح للساعة 12
1: تقنين يا عيني يا عيني على التقنين.
4: لحظة أنا كان عندي شمعة. لحظة
7: هيئتها دبكي مزبوط بالشمعة.
1: لما مندور الموتير يا علي
4: اتصلوا خليني يجيبوا مازوت.
1: مستر دور المتارخ.
4: ايه ما في مازوت.
1: ريكورد.
4: نعم مستر.
1: اعطيني الضوء اتصل خلي يجيبوا لنا مازوت من طوينة.
3: مشكلة. اعطيني الضوء.
1: شو بطك بطاري.
3: شوف تليفون.
8: يعني المازوت صفيت لبكرة نور. ما بدي يجيبوا مازوت.
1: انا بجيب مازوت من تحت الارض.
8: اي شاعة بعد انت
9: مازوت. بكرة الافتتاح.
1: عزيز.
3: ضوي
1: عزيز. عزيز. نعم.
6: ايه انا سمعتهم على بكره كانوا عارفين.
8: يلا شو رايك شو يا نور رح نضل ناطرين
9: استاذ بنتي من فل على البيت
1: شباب. طيب يا اخوان يا اخوان طيب يا اخوان طيب هلا شيء خلينا لكان اوكي طيب بما انه شيء لكان طيب اوكي بكره نجي كلنا بدنا نجي ساعين 8 لا يا ربي شو بدي هذا الافتتاح انا بدي افتتاح كلنا الساعه 8:30 كلنا حدنا لها يا طبعا كلنا بدنا نكون موجودين الساعه 1 على الظهر بس يا خيه يا خيه ولك بس ولك حسوا او لا حسوا على دمكم صارت البروفا شو بعمل انا ما بكره بعد اليوم بكره بعد اليوم إذا بتريد قلنا طار بروفا اليوم خلقت بروفا بكرة إذا بتريد طيب عندكم شغل بتعب كل شغل كل حياتك أنت عم تدعم
8: لا بس
1: لا أنت عم تروح شغلة هلا مش عم تروح لا طبعا عم تروح شغلة أنت إذا بتريدوا كلكم الساعة واحدة من كل بز من كل بن إذا بتريدوا يعطيكم ألف عافية يلا شرف يا كريكور دوروا نشوفوا كلنا واحدة تماما إذا بتريد
10: الساعة
3: 1 يا
10: استاذ الله
3: يرضى
10: عليك
3: استاذ نور
1: طويل شوي
3: استاذ نور ما تنسى تتصل سيد نزيه
1: ولا خلص بدي احكي نزيه طويل يا روح خلص روح
3: مختار ساعة 1 ما تنسى
11: انا عندي تسجيل
12: بكره ساعة 1 استاذ نور
1: مين
12: انا مهيب
1: شو خير
12: استاذ نور بخصوص هالرقص انا كمدرب ما بقى قادر اشتغل بهالجو الحزازات فلازم تحكي الشباب جوزيف وريمون وطاني وخلي تنحط النقط على الحروف بقى
1: خي مهيب هلا لا شايف النقط ولا شايف الحروف بكره خي
12: بس ضروري يا استاذ
1: هلا تقنين المهيب هلا الو بونسوار بحياتك الكولونيل خليفه موجود

0: علمك ريكور. يا معلمك ريكور. يا معلمك ريكور. جايك ريكور استاذ.
1: شوف فؤاد.
0: استاذ نور عايزك.
2: نعم استاذ نور.
3: فؤاد وين؟
2: فؤاد؟ فؤاد هون يا حوا.
3: اوكي اتصل لي فيه اللي عايزه.
2: هو استاذ نور ما هو عيطلي.
3: شو عم يسوي؟
2: عم بقدح غابة مشان علي يشوف من وراها.
3: اتصل لي فيه له خليه يجي يحكيني بكل هدوء لانه ما بدنا نعصب اليوم. نجرب اليوم ما نعصب.
4: استاذ نور انا جاهز. بركي منتمرن على مشهد قبل ما توصل الفرقة.
0: مور استاذ.
3: خيي فؤاد انا بحب اروي لك شيء حصل معي. ما بعرف باخذ رايك فيه. انا وصلت من شوي مثل العاده عم بحط اغراضي. اطلعت وجدت هالشغله محطوطه حط طاولتي. يعني لا اخذت ولا اعطيت. والله واصل مين؟ كريكور. بقى كريكور عم ببشرني المسكين بيقول لي فؤاد جاب الشلال. يعني انا بطبيعه الحال سررت بكل طيبه قلب. قلت له وين هو؟ قال يا حوى. هلا ما بعرف كيف بدك تاخذها انت. يعني ما بعرف كيف وحيات. شو وحيات فؤاد ونور؟
0: صادق صادق.
3: شوف لحديت وين يعني.
0: ايوه
3: يعني لو ما يجي كريكور مثلا ينورني يقول لي هذا هو الشلال اخت اللي بزل عليك اذا كنت عرفته. شو رايك بهالحادث؟
0: انه مش مبين شلال؟
3: ليك خايف فؤاد الله يطعمك حسب نيتك. والانسان احيانا اذا ما بتعرفه بتجهله. بتكون انه خي فؤاد ما بعرف انا هو قياس ولادي عمله انت يعني. ولا انه مثلا فرخ شلال انا. ولا شلال بنحط على كومودينا على الدرسوار يعني ما بعرف. ليه؟ وليه يلعن لما في دبكه خصوصي للشلال؟ دبكه طويله عريضه عاملينها للشلال نحن. فرضا هالدبيك اجى يدبك للشلال والشلال مش واصل لحد ركبته البعيد. كيف هذا؟ شو هالصعور اللي عامله هذا؟
0: انه طالع صغير.
3: انه شو بقبرك يعني؟
0: انه حجمه مش مناسب.
3: والله شو بعرفني خايف فؤاد؟ ما انا بجهل اطباعك مسابه. بركي انت فكرك بنقعد من ربيه مثلا بنجيب له شي وحده تسهر عليه تاخده تجيبه بيكبر معنا بينمى الشلال ما بعرف.
0: انتوا قلتوا لي بدكم شلال ما فهمتوني شي.
3: شو حمير نحن ولا خير؟
0: لا مش أحد.
3: تأخذ أحد اسمه.
0: لا حتى معي خبر في دبكي ولا من يحزنون. أنتوا أصلاً ما خبرتونيش شو القصة.
3: شو دخلك بالقصة أنتوا؟ مين إله نفس يخبرك القصة؟ أنت كل المطلوب منك تعطينا شلال.
0: طيب فضل. طيب أنا عملت شلال قياسي انحمل. بدك شي ينزل معي. أنت لو بتعرف كيف دهرناه من المنطقة ما كنتش بتعتر. هيدا الشلال انعمل بظروف قصف وتعتير.
3: هلا الشلال اكل وهلي لشك يعني. بس ما بريدك تستعمل معي الانسانيه دخيل اجرك يا فوت. بلش لي بالقصف والتعتير معلوم نخلص. هلا
0: استاذ نور الجفصين بفت. انا قادر اعمل لك شلال قد هالمسرح ومش فرقين عندي. بس الجفصين كل ما يكبر كل ما يفت.
3: ما بعلمي انت رب الرب ربك على رب الجفصين بعلمي. ما عليه خير بدنا نعصب هلا. خينا شو بدك؟
0: طيب انا رايي مشوا حالكم فيه الليلة وقتي، اعتبروه نبع صغير. ما بيمشي حاله كنبع صغير مثلا؟
3: الله يخلي لأهله ويخليك عراسه يا رب. وبدك رأيك هيدا الشلال حرام يشترك معنا بهيك مسرحية؟ ما مش لأله، مش منيحة لأله، مش منيحة. لشو دخلك يجي يجلجئ حاله؟ شيلوا من وشي أحلى مشوط وعليكم طرطشكم جفصين. أنت هيدا الوراقة شيلوا أحلى ما تسرب مجفصن الليلة. ليك ولفوا بشي أحلى ما يخافوا منه الصبايا. وخلص الغيت الشلال هلأ بهتك يا هيدي، شايف بهتك الغيت الشلال. ما بدي الشلال.
2: روق أستاذ نور، روق.
3: أنا بعرف بشتري.
2: روق، بعد عندك تمرين.
3: فرقة ليه بعد ما إجي تخلص؟
2: ساعة واحدة جاي.
3: ساعة واحدة؟ ليه؟
2: أنت قلت لهم ساعة واحدة. في سمير هون.
1: أجينا أستاذ، ما حدا إجا.
3: ممنونك يا سمير، غمرتني يا أخي. شو بيه؟
2: فينا نحكي سيد نزيه.
3: يحرق سماك على الناس ويطلبوا طلبوا عجل. ركيب ما قرأتني من نزيه امبارح، كيف نسيته؟
2: لأنه تلفن هو اليوم.
3: تلفن هو؟ شو قال له؟
2: قال كلمة شوي كبيرة.
3: شو سب؟ سبنا؟
2: يعني سب كل شيء، كلمة.
3: طلبوا طلبوا عجل.
2: صار سبعة وعشرين.
3: شو علي جاي؟
5: من زمان.
3: علي شو بعدك عم تفبرك الليلة الحفلة؟ خليها علي. لك إذا شاكك بشي مستحلبك تشتري شي قبل ما يسكروا المحلات.
5: يا أستاذ حاجة شغل فكرك بالصوت. بس علي يقول لك حط ديك بمي بيرد، يعني خلص حط ديك بمي بيرد.
3: صار لي من وقت ما تعرفت عليك حطتهم بوظ أخي.
6: مرحبا.
2: أهلا سيد نزيه. أهلا
3: سيد نزيه. يا الله شو بالحالة. اسمعوا هلا كنا عم نطلبك.
2: تفضل
3: تفضل تفضل سيد نزيه. مين كنا عم نقول بالحكي؟
2: سيد نزيه.
3: اسمعوش سيد نزيه من هون. سيد نزيه قلنا من على بكره قاعدين على النمره، يعني من المستحيل يتوفق بخط لوح.
2: تفضل.
3: رافعين السماعه وناطرين.
2: يعني
3: بدنا نحكيك يعني، وعارفين انه ما مش معقول.
2: ونو نور
3: هون وراك.
7: شو عم تعمل وراي؟
2: تعال شوف. عود لشوف. شو عم بخبروني؟ عود لشوف يا خيي.
3: اللي
2: شو عم بخبروني؟ قال خربت لي بيتي.
3: شو الخبرية؟
2: والله شو بعرفني الاخبار عندك؟ جاي شوفك انا. تعال شوف يا خيي شو عامل انت.
3: مش عامل شيء.
2: ومين اللي عامل هالعمايل لكان؟ انا تلفنولي من البنك وخبروني انك مفزع.
3: مفزع؟
2: مفزع نعم، مفزع لي بحسابي.
3: والله صدق ما معي خبر.
2: ما معك خبر؟ تعال شوف يا خي. طيب طيب ما حكيني، اتصل فيي. تارك لك نمره من ايمتى؟
3: والله العظيم هالنمره سيد نزيه برحمه مين بدك، يعني نجرب فيها، يعني من المستحيل يقدر واحد يلقطك.
2: لشو بدكم تلقطوني؟ ما لقطوني عخوانيقي. منين بعد فكركم تلقطوني؟
3: والله العظيم هالخطوط سيد نزيه وين كريكور بس، مش معقول شيء مثل الكذب.
2: لا كذب.
3: كيف؟
2: مش مثل الكذب. الكذب هو بعينه.
3: مش معقولة.
2: ليش مش معقولة؟
3: معقولة.
2: تعال شوف يا خيي كيف عهالبنك عم تعلق معكم. هات لشوف انه ما عم بتعلق الا عهالبنك. يعني
3: لا بس ابصر ما هي غير شيء.
2: انت معك خبر النمرة اللي انا تارك لك اياها؟ نمرة مستشفى.
3: والله كنت بالمستشفى؟
2: ما عم تعلق معكن على مستشفيات بس على بنوكة.
3: والله ما معي خبر قصة المستشفى. تعال شوف يا عمي انت امتى على المستشفى.
2: طيب طيب انه انت شو عامل؟ مش المسرحية اللي اول ما حكينا حكيتني عنها تبع السلة مدري شو؟
3: تبع الجرة. ايوه ايوه هي نفسها.
2: طيب عال انه شو هي يعني؟ ذهب مع الريح يعني ولا حصان طرواضة؟ شو عامل؟ لا طالع مصاريفك بهالشكل الهستيري هيدا. تعال شوف يا غي.
3: عمل فولكلوري شعبي بسيط.
2: طيب فولكلوري انت مش قلتلي بالاساس انه مسرحية كتكوتة وانتاجها ما في مجازفة؟
3: بلا يعني هي هذه كتكوتة بتنعد يعني.
2: سيد نور كتكوتي بمئتين ألف ليرة؟ شو هالكتكوتي هيدي؟ من بيت مين؟
3: كيف نال مئتين ألف ليرة؟
2: من عندي، من مصرياتي. مئتين ألف ليرة صاروا طايرين على الكتكوتي.
3: ممكن في غلط، مش ممكن. هاي مسرحية كتكوتي، ما مفروض تكلف الألف.
2: شو في غلط؟ تلفن للبنك، انت البنك عم بيعلق معك. يلعن أبو الفولكلور وساعته. شو في معك؟ كم نسمة معك بهالمسرحية؟ شو في ألف جندي روماني بدو يقلب علينا الهيكل؟ ولا في معركة على الأحصنة ولا شو؟
3: قصة أحصنة سيد نزيه، بس هالكلفة يا خي من النوعية كمان. شو بتكلف كتير النوعية؟ شو وين رايح النوعية؟ مثلا بيجيك هالجزمة مثلا جلد، هالجزمة مش جلد، فيها عرفت؟ هيدا شيء مثلا جلد، الجلد هيدا شيء مش جلد.
2: يعني انت بتجيب الجلد؟
3: جبنا الجلد، شو بدنا نعمل؟
2: وطلعت بجلدي.
3: لا يا سيد نزيه، بس نحن اول ما حكينا في قدي ركزنا على النوعية، انه بدنا نوعية، بهمنا النوعية.
2: ركزنا على النوعية؟
3: ويش
2: تعال شوف يا خي، اي متى ركزنا؟
3: ولو بس كنا عندك وقتها عم نحكي، وحظتك كنت واقف على الباب بالعلامة قلت لي ولا يهمك.
2: ايه ولا يهمك يعني، بس سيد نور ولا يهمك كلمة بتنقال يعني انه انت لحقني على الحرف يعني. شو بدك تفلجني؟
3: لا يا غير سمح
2: الله. لا هلا يا سيد نور، هلا يعني ما دامك فتحت سيره الباب، انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي كلها حركه 80,000 ليره اذا فايق.
3: مش فايق، حكينا بس مش فايق، حددنا 80 ولا قلنا شيء.
2: انت سيد نور مش فايق، انا فايق لانه مش عم بقدر نام اصلا، لانه عم ضل فيه. سيد نور، انت وقت كنا واقفين على الباب قلت لي بدنا نطلع 200,000 ليره مش نحط 200,000 ليره. يعني في سوء تفاهم سيد نور.
3: على الباب صار الحديث هذا؟
2: على الباب.
3: غريب، على كل سيد نزيه بعتقد الفواتير كلها موجوده عندك ومبينه المصاريف، يعني ما فيها شيء غامض.
2: مفهومي سيد نور. واحد بده يعمل هيك عملة بده يزبط له فواتيره طبعا. ايه بس ليش انا عم بفهم شيء من هالفواتير؟ فواتير فولكلورية كلها. شو هو دخلك؟ مقيد لي غضب الاهالي 10,000 ليرة؟ شو هيدا غضب الاهالي؟ بالمسرحية يعني؟
3: ايه نعم، مشهد هذا غضب الأهالي.
2: شو بيصير يعني؟
3: هذا في عندك مشهد سيد نزيه، منشوف هالأهالي يا أخي بيكونوا فرحانين، بيحصل شيء معين وبيغضبوا.
2: وشو بيعملوا بالعشر تلاف ليرة؟
3: ما بيعملوا، لا، هي 10,000 ليرة حق الشراويل عندما بيغضبوا الأهالي.
2: طيب ضروري بس يغضبوا الأهالي يغيروا شراويل؟
3: هي طبعا، ما هي شراويل الغضب غير شراويل الفرح سيد نزيه.
2: إنه هلأ الغضب بيكلف 10,000 ليرة؟
3: يا خي شو مش مصدقني؟ شو بتعتقد يعني؟ عم ببلفك يعني؟
2: بعد ناقصني تبلفني كمان.
3: لا يا خي
2: يعني ما بيكفي عم تاخد مني وتاخد مني وما عم
3: واعد.
2: تسأل أنا من مين باخد يعني؟ شو باخد من إجري؟ لا. أنا صرت عم باخد من إجري.
3: سلامة إجرك سيد نزيه. لك يا أخي المصاري، شو بدك؟ المصاري بتروح وبتجي.
2: لا أنت الصادق، بتجي وبتروح.
3: بس ما بترجع بتجي برأيك؟
2: مبلا.
3: طيب
2: وبترجع بتروحها حضرتك؟
3: لا
2: ما أنا عم جيبها وأنت عم تروحها. ولك تقبر الفولكلور وصحابه، كنت عم بشتغل بالجوخ وماشي حالي، جيت دندلت بمسرحية عن السلة مدري شو ربا.
3: جرة
2: سلة كله زي بعضه. أنا بدي أعرف شو بعرفني إنه هالمسرحية بدها تنجح أو لا؟ تعال شوف يا خيي.
3: إن شاء الله بإذن الله، مثل ما الله بريد خير.
2: شو صرنا إن شاء الله وبإذن الله ومثل ما الله بريد مبين؟ أنت أول ما دندلتني قلت لي بدها تكسر الأرض.
3: خي الله إن شاء الله تكسر الأرض، شو فارقة معي؟
2: طيب إنه أنت مزبطة يعني؟ في لطشات مثلا عن النواب، عن التجار، عن الغلا؟
3: كلها لطشات مرأة بشكل ايش.
2: وسكس فيها؟ سكس
3: كيف سكس يعني؟
2: زبطها أنت، حط سكس منيح السكس.
3: بعرف سيد نزيه، بس ما هي قصة ضيعة يعني. مثلا كيف بقول لك، في عندك مختار شويش صبية هيك شيء، ما بعرف مختار عم بيعمل سكس، معقولة؟
2: ما بعرف يعني سيد نور، سكس بين المختار والصبية مثلا ما بتمشي؟
3: لا ما هي الصبية طاهرة، مفروض انه مندورة لبلدها، مندورة للحرية، ما فيها فجأة تعمل سكس مثلا.
2: طيب الاهالي، طيب يا سيدي ما فيهم هالاهالي مثلا قبل ما يغضبوا ب10,000 ليرة يحكوا شي في سكس مثلا؟ مش عم اقول لك يتزلطوا. انا
3: لا يا سيدي، ما هي كيف جاي قصه لبنانيه مثلا، فيها شيء مثلا وطنيه شعبيه وطنيه، ما فيها مجال.
2: ايه فيها وطنيه عاد. الوطنيه كمان بتجيب عالم
3: ان شاء الله.
2: المهم انه هالمسرحيه تشتغل، وما اكون انا غطست غطسه صفي عم شيل توتيا بالاخر.
3: لا ان شاء الله.
2: حاطط فيها شيء عن الجنوب ما
3: لا والله، لك كيف راحت عن مخي.
2: لا ما بيصير، بدك تمرق شي عن الجنوب.
3: مزبوط.
2: هون بالمنطقة الجمهور بيحبذ هالاشياء. مرق جمن صغيرة بتشيلها بعدين، بس نعرضها بالشرقية بتحط شي تاني.
3: حط شي عن البقاع.
2: البقاع شفت كيف؟
3: أنا مزبوط.
2: يلا بالنسبة لليلة، مدينا سجادة على مدخل المسرح من شان المعزيم والشخصيات. وهلا بعد شوي بتوصل دورية 16 من شان تبقى على مدخل المسرح، وان شاء الله على خير.
3: سيد نزيه، بخصوص هذا التبريد، هلا التبريد نحن بس عم ندوره وعم تخف الإضاءة. وبتعرف بكره بدها تمتلي القاعة ناس، وهذا نفس بيقوى على بعضه فطيس بصير. شو بدنا نعمل؟
2: بخصوص الليلة معك حق، الليلة متلانه لأنه كلها معزيم. إيه بس لبكرة مثل ما مبين القطع عشباك التذاكر، يعني ما بعت إدراح تعوزوا التبريد.
3: شو ما في بيع؟
2: أخ يا كبير،
3: بيع خفيف. ها
2: خفيف ونضيف، في 15 مخلوق قطعين لبكرة، ويمكن إذا مشينا لهم التبريد يبردوا وحدهم بهالصالة.
3: بس هذه شغلة مش منيحة، يمكن لازم نقوي الدعاية.
2: الله يقويك، ما بقى وردي قوي شي، بدي قوي قلبي لنقطع هالافتتاح عسلامي. خلينا لا لا لا لنلحس إصبعنا سيد نور.
6: لا اوطى ولا اعلى، ما تسطع العلو تبعه مزبوط هيك.
8: ايه بس لانه انا صوتي بيطلع من هون، شفت شو؟ وخاصه بهيك مشاهد فيها تفجع، الضيعه كلها عرفت بقصتي وانا بدي اهرب، مش عارف كيف. يعني تفجع تفجع، يعني بدي اعبي نفس وطلعه من هون الصوت.
6: ايه بس ما بقدر احط لك الميكروفون هون، ما بيطلع شيء من هون.
8: بالعكس، ما انا صوتي من هون عم اقول لك.
6: خي عال، من هون اول شيء بيطلع من هون، بس اخر شيء منين بده يطلع؟ من هون.
8: ما انا ما بيطلع صوتي من هون.
6: هلا فكرك منين طالع صوتك؟ منين؟ من هون.
8: انت بتهيالك هيك؟
6: شو هالحكي؟ ما كل العالم تحكي من هون.
8: ايه ما هيدا الغلط.
9: استاذ نور، استاذ نور بعد امرك.
10: نعم
9: استاذ نور، بركي هلا قبل ما نبدا التمرين بتحكي الشباب اخواننا.
10: نعم
9: مثل ما اتفقنا امبارح، وبنحط هالنقط على الحروف.
10: على راسي خيموي، بخلي لي هالنقط والحروف معك شوي، هلا عم نتمرن بس نخلص نحكي.
9: ايه بس ضروري يا استاذ، الليله الافتتاحه.
8: استاذ نور انا جاهز.
11: قل لي كيف راح بتكون على الواقف ولا على القاعد؟ لا اعرف كيف بدك.
6: خيي انا واقف بس يمكن حوص، ملاش عم اقول لك ادحلي من فوق لتحت.
10: يلا يا اخي يلا. يلا
8: في هون انا لازم اصرخ اول شيء.
10: تفضل.
8: هاي مثلا شفت كيف مبلش دغري بصرخ، صعب شوي، كيف بدها تطلع معي مش عارف.
10: والله لا تترك حالك، استرخي واطلع واصرخ.
8: شو رايك؟ انا مش عجبتني.
10: شو بك معصب؟
8: يمكن معصب.
10: لا كل شيء لا تعصب يا اخي،
8: ما هي اليوغا بتخلي الانسان ما يعصب. لكن انا بس عم خلص يوغا عم برجع اعصب.
10: ترك لي اليوغا يا اخي، شو بدنا باليوغا هلا؟ فوت اكثر على الشخصيه، شيل الشخصيه واطلع.
12: وصراخ وما تعصب.
8: شو رأيك؟ أنا مش راضي عن حالي بالصرخ
12: يا خي. مشيني سيسرني بدي أشتغل.
8: بركي لو بيظهروا الإخوان شوي برتاح أكتر. شو أولاك؟
12: يا صبايا اسمحوا لنا شوي إذا بتريدوا. صبايا شرفوا لبرا. ما في شيء، الأخ براندو ما قادر يشوف حدا لهم.
8: استاذ نور وبركي الشباب كمان.
12: يا عراس يا علي،
13: علي
12: تخبوا لي ورا هالغابة خي.
13: ايه بس لحظة دح لي اياها وبنخلص من
12: هالشباب. دح لك اياها من جوا ردها. ايه شو بتحب اظهر انا كمان؟
8: لا ولو.
12: لا عم فكر بركي بظهر انا وياك وبلا المشهد خي. ليه؟ وليه جاي 500 نسمة الليلة؟ شو بتعمل؟ فوتوا بترجع بطلعوهم؟ شو بتعمل؟
8: مندبرها استاذ نور. ما انت خليني ارتاح الدور وما بعود يهمني. باكلك الجمهور اكل.
12: تفضل كل الجمهور. شوي شوي خايفوا هذا.
14: كفوا كفوا انتوا، انا ما راح ضيقكم. بقدح مهلي كفوا ما يهمكم.
5: هلا ببتدي عزوقك ولا عزوق مين؟
12: شو لك تعلق؟
5: كيف شو
12: تعلق؟ يلا خي.
15: كيف لصار هاي؟ كيف عرفوا؟ كيف وصلت قصتك عكلبي؟ وين راح تتخبى من عيون الناس والمطارح؟ البنت البريئة عرفت، والبنت راح تخبر الشويش، والشويش راح يخبر المختار، والمختار راح يخبر الضيعة. كبرت قصتك يا مسكين.
12: ايوه خي فؤاد، هيدا مقدح واحد اللي سمعينه؟
14: هيدا يا حوي
12: خي. شو علمي قلت لي كفوا رح تقطع عمالك؟ شو بك؟
14: كفوا كفوا انتو.
12: شو كفوا انتو؟ كيف ما كفوا انتو؟
14: بسمعوا صوته قوي لعنكم؟
12: لا خفيف كتير. شيل الغير بفوت تقطعها جوا احل ما قطعها بلبطة واحدة.
5: بلكي بتلغيها.
12: شو؟
8: ملاحظ استاذ الجرم ضايقتني؟ لو ايدي حرين هيدا المقطع هون بشلك ايه هيك بلعب فيه لعب.
12: ما فيك خي، انت جاي على الضايعه خصوصي لتسرق الجره. بس توفقت فيها الله ما بيتركك اياها. شو مضايق من الجره كمان؟
15: كيف بدك تهرب؟
12: لشو هالعياط كله؟ شو تارك لاخرتك؟ ما في سحبه هالقد بتصفي بدك تفحش بالاخير.
8: انا كنت عم جرب غطي على المقدح.
12: شو بدك بالمقدح؟ انت فيك تغطي على المقدح؟
8: لا اذا بدك بقدر غطي على المقدح.
12: يا خي ما بدي تغطي على المقدح. شو بك الله؟ ليه بدك تاكل الجمهور وتلعب بالدور لعب وتغطي على المقدح؟ شو اشتغل؟
15: عم تصغر المطارح، عم تصغر الساحات. بدك البنت،
12: بدك البنت،
15: بدك البنت.
12: عورد عورد على البنت.
15: بدك البنت. البنت مندورة لبلدها، مندورة للحرية، وانت إلك زهر العلاية. عم تقرا بالساعة؟
12: حطها.
15: عم بسمع دقات الساعة. يا أهالي ضيعة جبال المجد، صوتكم محصرني. يا
12: شو بك واقف ونزل لي كلهم فيهم هيك؟ فطول فطول بالساحة كلها. شو عملينا موسعينها؟
8: استاذ نور هون في إلي مأخذ صغير.
12: مأخذ؟
8: نعم مأخذ صغير.
12: لك مأخذ كمان؟ شو لك مأخذ؟
8: استاذ نور هالجملة يا أهالي ضيعة جبال المجد. إذا ممكن نقصر منها شوي طويلة على النفس.
12: طويلة على رقبتك. شو بها الجملة؟
8: يا أهالي
12: كريكور بقولها. أقولها كريكور.
13: يا أهالي ضيعة جبال المجد.
12: مثل الليرة يعني. شو فيه ما فيه؟ بس فهمان أنا مش فهمان. شو انت على اليوغا ما موسوس مصفي. خد عمرك يلا قطع. ناخذ شمال من روح بنجي من جامين. يلا يا اهالي ضيعه جبال المجد، صوت قلم حصرني. يمين لهون.
15: يا اهالي ضيعه جبال المجد، صوت قلم حصرني.
12: يا اهالي ضيعه جبال المجد، صوت قلم راح يخرقني. شمال لهون.
13: رايك بهاي استاذ؟
12: ربعت راح يقتلني اخ
9: ولو
12: ربعت ولو ربعت ربعت وين
9: ظهر
12: مين
9: ظهر رفعت
12: ولو
9: ظهر استاذ
12: كيف
9: خذ الحبه
16: من كفي استاذ
9: خذ الحبه
16: استاذ نور بتحب نكفي
12: ولو ربعت
16: ظهر
12: ظهر
16: ظهر رفعت
12: يلا كفي كفي على الباقي لا كفي
15: يا هاني طيعت اشبال المجد كيف بدي ارحل
12: لوين جايبه
16: صوتكم محصرني يمين كيف بدي ارحل شمال
12: لا فجر بالرقبتك فجر كيف بدي ارحل هلا بيعلق بالنص لا بيرحل لا عشمال وعلى يمين روح على النص كيف بدي ارحل ورفعت عم يعمل فينا هيك ونحط روح على بطنه خش يلا رفعت وين رفعت النجار وين راح شوفوا يلا
16: هلا انا بدي موت
12: يلا انا بدي موت نزل
16: انا بدي موت
12: انا بدي موت تركوني موت
16: تركوني موت
12: رفعت وين موت بعد بدك تموت قد ايه موت اخر موتي بتموت بالمره لا ليه مش النابه ولك جنابه كيف جنابه بلا بهديك هذه شيلها بهديك مول هاي بهديك الايد
17: وينكم
12: بلا بهديك يا اهلا يا عبد الشوم ليش جاي من عندي
17: ما همك بدي فوت
12: ها
17: بس شو عم بيخبوني يا نور شي شدف عم بيقولوا لي عمل جبار هيك صار قلبي هالقد
12: تمشي
17: يا عليك نور مش معه رجع مصر يي نور سي تي فوي اليس شو عم بيحكوا عن مسرحيتك بالجريده بالاكسبريس يعني ناطرينا كيف يقولونا بالعربي بي بفارغ الزبر
12: صبر ماشي تفضل لحظة بس ريكور
9: نعم استاذ
12: فوت لعند ست هند إلا أجيت ست مارو من أوريان لجور بدها تشوف يلا جاي خلي الفرقة تحضر حالها
9: يلا
12: ومن هون
9: ريكور
16: نعم
18: قد ايه الكهرباء جوا
9: انتبهوا 220
18: طار المقدح
9: بس حتخبروا الأستاذ نور
17: نور شي فظيع سمعت كتير عن هالقصة عن هالسبكتاكل تبعك نور سوف اتر لو غران سكسي
12: الله يخليك
17: انت اللي لذيذ فيك نور انه عم تعمل لي هيك كشوز دو ليباني لو فري فولكلور ليباني دي مونو توا كمان تشوف هالسبكتاكل هيك ان خويا
12: ميرسي الله يخليك لك سلا فولكلور ليبانيس كي بارل نو دو ليبان بال وي لا بي مش بي لا فيلاج ليبانيس
17: اي عليك ما ألزك يا نو
12: وي في تو وي ار زرز ابو الزلوف دلعونا ميجانا انكور روزانا
17: ميجانا
12: دلعونا انكور روزانا توس مدام عندك تريز دبكه دانس ليبانيز كي هي تريبيا بالهذا
17: الشغلوه هاي ما احليك يا نور ما بتعرف كم انا توس بسوان de revenir hic à la Libanietna. Dans Jibal El Maj, nous rappelle que nous sommes Libanais, on s'en fiers. وخلصنا بقى من كل شيء غريب ومش لبناني. نسبة نور tu parles du غريب il paraît dans جبال المجد
3: le غريب
17: oui
3: l'étranger
17: voilà
3: qu'est-ce qu'il y a le Liban c'est l'étranger qui a lui مثلا نزع لها
17: سابني وكشو ومدرشو بعدين صاروا شو ما عرفني
3: انا فلسطينية مثلا
17: ولا
3: تبوا غريب مو جميع لقى جميع غريب il vient entre les Libanais alors Liban intelligent il sait la chose alors شو بتقلي لها il attrape l'étranger
17: نور ليه عم تحكي فرنساوي احكي عربي وانا بعدين عم زبطهم
3: اه دكو
17: لانه سي بلو فاسيل بور توا Après moi j'arrange ça.
3: Là, on a parlé français ou yani بس ناسي.
17: يا اهلا بالست.
3: خليك شوي مع الست هلا انا.
17: شو متحلي يا ستهم؟
19: لا والله سد ايه وجهي بيعرف اليوم. تعرفي
3: خلي يومين انا عم استضيف كنت عم فتش عليه
20: انا استاذ كنت عم
3: معك ورقه وقلم حبيبنا
20: من شان شو حبيبنا
3: بدي زد لك جمله صغيره تحفظها
20: لا ما بقى تزيد شيء حبيبنا لك اي ساعه بدي احفظها
3: لا لا لا لا جمله صغيره عن جنوب بدنا نقول شيء عن جنوب بصير جنوب
20: لحظه يا عم لحظه لك شو فوقك على جنوب هلا
19: شوفي كل فساتيني مدروسين وبيطيروا العقل عندك هيدا الازرق الاخراني بيطير العقل عليه هيك حصوص حصوص حصوص كله داير من دار بشكل الماز تعرفي مشهد الفينال اخر طلي بتكون الجره رجعت للاهالي وفي امل جديد بيجي الامل مع الحصوص على الازرق حلو بيطير العقل
17: انا بموت بالازرق هيدا واذا عم تقولي كمان له حصوص بيكون شيء يعني
19: بيطير العقل
17: معلوم
19: هيدا ما بيعني انه فساتين الباقي مش بيقوتوا بالعكس عندك واحد على نسق السواري أسود كله جاي لميع بيطير العقل مع أبي ذهبية عالية بتطير العقل ومسقط عليه ورود فضي على ظهره بس إبرم لأنه في مطرح أنا ببرم
17: تبهمي
19: إيه فضي وفستق بس مش الفستق السقيل عرفتي
17: الفستق الحلو
19: إيه الفستق الظابط
17: ما هو الفستق إذا ظابط
19: بيطير العقل
20: طبعاً نوصخ الشروال لليلة استاذ عفوا
3: على نفضه وفداك عيد
20: اي نعم
3: عيد يا جنوب يا جنوب
20: مرتين يا جنوب
3: نعم يا جنوب يا جنوب
20: يا جنوب
3: والتانية
20: هاي التانية
3: هاي
20: التانية اي نعم
3: يا جنوب يا جنوب يا جرح الوطن الصغير
20: يا جب الوطن
3: الكبير حط شيء صغير حط الكبير يا جب الوطن الكبير
20: الكبير
3: يا واقف
21: استاذ نور في قصة صغيرة صاير جوا بركي حضرتك
3: قصة شور ليلة الحفلة شو هالقصص
20: يا واقف
3: وحدك بنص قلب فوج معلي يعني.
21: مش عم بجمع معي
3: شو بتفوت فعط فيهم صوت واحد ايه
20: وحدك بنص قلب
3: ايه بالبال وساكن انت بالبال
20: ساكن
3: شيفي علي علي كني
20: انت بالبال
3: اهلك الابطال علي في هلا ما تنعجي زدنا جملة للمختار
20: وين بدي اقري
3: روخي هلا بس نوصل على مقطع مين يا بول مين اوعك دوره الا ما تسمع هادي
20: اهلك الابطال
3: لا خافوا ولا ركعوا عرفت كيف علي هلا ما بيكونوا عم بيحكوا عن الجرف دور لهم انت مين
20: بلن
3: اوعى تدورها الا ما تسمع
20: لا خافوا ولا ركعوا
3: يا جنوب مش رح نركع عرفت كيف عليه
20: شو بدي اسمع المختار شو
3: زدنا جملة هلا
20: صار في كتير مش رح نركع ها اي نعم
3: شو بقى واقفين يا جنوب شو هذيك عرفت كيف عليه
21: شو هي الجملة اللي زدتوها
3: جيب نقلها من عند المختار يا اخي واقفين يا جنوب حطيتها
20: تفضل
3: واقفين ما مننهز
20: حبيبنا سؤال صغير بخصوص الست الصحفية جبت لها سيري شيء إنه مشترك بالعمل
3: هلا بتاخد منك حديث هالشغل اللي فكرك عيد لي
20: يا جنوب
3: واقفين
20: يا جنوب
3: ما مننهز
20: يا جرح الوطن الكبير
3: ما مننهز
20: ما مننهز لا هاي ما تأيدها أنت هاي بالسطر الثاني وين صرت أنت
3: ما مننهز
20: لا اشطبها هيدي
3: اشطبها يا جنوبنا
20: لحظة يا أستاذ ايه الوطن الكبير
0: ايه
20: حط هلا ساكن انت بالبال ايه وكف
0: يا جنوبنا الجرح انت وانت الدواء
20: ساكن انت بالبال
0: الجرح انت
20: واهلك الابطال
0: شغل على صوت واطي استاذ
20: جرح انت
0: وانت الدواء وانت انتهيت ايه انتهيت ايه بتفوت علي بقى عليه ميش يا ابو الميش طرق وراها دغري
20: انه ما بيسوى هالست تسالنا كم سؤال برايك
0: اهلك الابطال لا خافوا ولا ركعوا
20: بس اذا حضرتك بتعرفني عليها افضل
0: الست هن بتعرف عليك
20: ايه بس انا ما في محكه بيني وبين الست هن
0: لا خافوا ولا ركعوا
4: مختار واقفين صحفيه مختار هلا هو بياخذك بيعرفك
20: انا ممنون
0: واقفين يا جنوب واقفين ما من هاز
22: لك استاذ شوخي اذا بتصفي القضيه مع مهيب قضيه تكسر روس لنعرف لانه نحن ما فارقه معنا لا مهيب ولا 60 واحد مثل مهيب ما يفكرنا شيء من الشرقيه بقى انه هو هون بخوفنا يعني
4: مين عم بخوفكم يا زلمه شو
22: قبل اول ما بلشنا نتمرن وانا بدي انا بطلع الراس مزبوط
4: منيح
22: جاي هلا اخر تكي مهيب اذا بتريد بدي اغيره وعبد الله اللي بيطلع الراس مزبوطه يعني
0: هلا تحط لي عقلك مع المهيب يا زلمه عمول مثل ما عم بقول لك
22: ولا يمكن استاذ هلا خطر له غيره قبل الافتتاح في روايب مخ وانا اعرف شو قصده مني طالع على المسرح
4: لا ولا بالعكس ما انت بدك تقهر وطلع على المسرح وعمول مثل ما عم قلك خلي حس انه ما يدعى لك
22: لا والله بعيد هو ما في استاذ يا بطلع بدلونا على الراس وبتحكي حضرتك يا مني طالع
4: جزاف
22: مني طالع استاذ وطوني معي بهالراي زلمه حاطك عارنا
4: جزاف
17: جزاف شوفي انا بدك تعتبري يعني عايشه على التوست جنس الخبز ما بيفوت على تمي توست واذا شي مرغت رماك عليه وأوقات بيكل أنديف بس هيدا رجيم قاسي كتير ما بيطلع عبالك شي مرة أكل هيك شوفي حياة الفن قاسي كتير ما ممكن إلا توست مع إني بموت بالبامية
23: يا الله على البامية شو طيب البامية
17: ليش المحشي ورق ملفوف يقطع عمره في أطيب منه
23: معلوم وإذا زابي
17: لا أنا عندي بزبطوه مزبوط
4: كريكور بعت لي ورا مهيب بدي أحكي وني القصة
21: يلا يلا استاذ استقبلني لحظة بس حبيبي لحظة صغيرة يا حبيبي في قصة هالبرنيطان يعني عم جربها وجرب حاسسها رح تطلع سائلة يا استاذ
4: يا إذا أنت سائل أكيد بها تطلع سائلة طيب خدها قاعدة
21: طيب ما تقبرنا أنت ولك أعطيني رأيك فيه بصراحة معلش انا كثير بحب الصراحه
4: هلا اذا بعطيك رايي بصراحه ما راح يعود فيك الطيق شيء اسمه صراحه خلينا بلا
21: يا حبيبي
4: بس شو هذا
21: طب حبيبي قل لي انه انت بس عم بتشوفني سائل
4: لا يا اخي اول ما اتفقنا نحن وياك ما كان مبين عليك هالشيء بس هلا شيء عم تطلع على الخشبي مدري شو الله عم يضرب على قلبك صراحه
21: عم بطلع سائل
4: يعني عم تطلع كانك سائل
21: بركي تقبرني بركي دوري مثلا ما ليش طالع سائل حبيبي
4: لا انت السائل حبيبي دورك
21: استاذ نور
4: مهيب
21: شو خير
4: هي انا بعت ورا
21: شو دغري ايش بقى لك اياها
4: طول لي بالك
21: استاذ نور انت طول لي بالك جيت حكيتك من شوي ما اعطيتها زيت اهميه خي انا بدي افهم شو محل من الاعراب بهالفرقه انا مدرب الرقص ولا شو
4: بلا ولو يا
21: اذا بلا عفوا انت الاصول شو ما ايش قالوا لك تترك الامر لي
4: طيب
21: انا جوزيف ما بدي يطلع على الراس لعده اسباب المفروض انت تكون من يمي استاذ انا بدي صالح الرقصه
4: يا مهيب ما هون عقله صغير بيحرد وانا محلك قل له يا جوزيف خليك عم ترقص على الراس طب استوفي مثلا ما يعني بحس انه مش مقيد عقلك عليه
21: استاذ هول ثلاثه اخواننا يعني اللي بدك يا بس بصريح العباره دايرينا طائفيه يا اخي
4: لا يا مو
21: بعرف مخهم كيف بيشتغل خي ما انا هين عليهم انه انا مدرب تبعهم يا باشو مسلم عفوا على الكلمه بس خلص انفلقت استاذ
4: مهيب انفلق بكره يا اخي مهيب
21: ما بقى فيه
4: مهيب طب هلا كلكم انت انفلقت وهو ما بده يطلع انا شو بعمل
21: خي ما يحطوك قدام امر واقع انت اللي قادر تحط النقط على الحروف هي
4: مهيب خي عفوا منين عم تجيب النقط والحروف كلها انت
21: خي انا قلت لك شو كل مره عم تاخذني بالش اسمه بس طف العمال بريحك اذا بدك تقوم لهم كلمتهم انا من هلا عم بقول لك حامل حالي وماشي خي
4: لا مهيب
21: لحظه يا خي في قصه كرامه بالنص ما عم نخبرك كل شيء نحن صاروا عم بيمركوا على المنطقه وعلى امه محمد وعلى الملائكه يا زلمه هلا هلا بالشباب
24: شوفي هون عاملين مسرحيه
21: ايوه مسرحيه
24: شو عن شو المسرحيه
21: مسرحيه عن ضيعة لبناني قصه حلو كتير
24: هات فرجونا ما تلونا شينا شوف
21: ما في الفرقة عم بيرتاح جوا
24: شو انت ارمني
21: ايوة ارمني
24: وعم بتمثل معن
21: لا انا مدير فرقة
20: اي نعم والله يا ستي هيدا مش صحيح هيدي ادعاءات باطلة بسميها انا ما غادرت لبنان انا بس كون قضيت 5 سنين عم بعمل حفلات للبنانيين بالخارج بيكون اسمي غادرت لبنان شو ماذا هذا بعتبره افترى علي شخصيا أنا سافرت حامل رسالة سلام وإيمان بهالوطن، برمت فيها على اللبنانيين بالعالم وقلت لهم لبنان بعده لبنان ولا يهمكم. يعني أنا لا سافرت صحيح، بس كان كل قلبي وتفكيري هون. وهيني بس شعرت إنه لبنان حبيبي رجعت عافى طمنت بالي وشي.
1: أرجوك يا عمو. شو بك يا عمو؟
2: عمو إذا فرجيها شو من الرسمات بيسوى ما هيك؟
1: يا عمو بس بسرعة بقى في وقت ما بدي دغري أنا.
2: طيب بس أنت شفت شو عامل لي فيه الغريب؟ حطيتهم جوا حد شنتيجة وحط لي جرة عليهم وعلمت.
1: دب شو بعمل لك فيه؟ روحي لعند هلا بجي.
2: أكيد أكيد. نو وين رحت؟
1: اجمع لي الفرقة بدي احكي له انهي القصة.
24: ماشي يا عم.
20: يعني عملت حفلتين بأبيجان. ايه بدكر عملت اسبوع. اسبوع كامل. وتصوري قد ما انبسطوا وعرضوا علي يعطوني الجنسية.
2: حلو.
20: اي نعم. او بذكر اخر ليلة نط معجب من هالصالة وعلق لي حلقة بمناخيري. اي نعم. طبعا بجوهانسبورغ عملت حفلات. وتصوري عذاب التنقل والسفر، حفلي هون حفلي هون، أو بالآخر رجعنا طرنا على أستراليا. أجا فترة وبذكر كمان ضيعوا لي شنطة بالمطار، شنطة كان فيها المواويل والدبكات. المهم يا ستي استمرينا بقوة الله ولبنان، ورجعنا عملنا وقت حفلات بالسجنة. راح لي مسبحة بالشنطة بتسوى اليوم شي 7,000 ليرة.
2: نوه شو هالفيها هالأموها هيدي؟
24: بشرفك كيف لقيتي لي اياها؟
2: أموها أنا سمعت كتير كتير عنها.
24: لكن بدون مبالغة يعني ما في حدا شافها إلا قال شو هالصبية العجيبة هذه.
2: أكيد عمين بدأت تطلع نوه ملعونة مبينة. نوه أنت شوف عيونا مثلا.
24: لحظة بس
2: نوه ما رح تفرجيني شي عن هالمسرحية؟
24: أنا أفرجيك هلا أفرجيك.
2: مهدوب
20: طيب انت عطاك حاجة. اي نعم يا ستي، حفلة وحدة عملتها كان فيها 4,000 شخص، وعينك تشوف لما طلعتلن بموال يا عمردين طرابك شو صار بالحاضرين. البكي الندب الشلي النحيب صدقيني. يعني تصوري 4,000 لبناني عم يبكوا قدامك، يعني المنظر بأس فعلا بأسر ستفيرا، وأنا غني وهني يبكوا. بالآخر ما قدرت أمسك حالي، صرت أبكي أنا صاروا يزقفوا.
2: الله
20: يعني نجاح.
2: حلو.
20: نجاح قدي بدي قلي ولا شيء أسطورة فعلا. بحبي هالمناسبة خص بالشكر الأستاذ منصور عبلة إذا ممكن عفوا، اللي كان هو فعلا الكل بالكل، يعني قضاها ركض ركض لأمن كل شيء عزته الحفلات. أستاذ عبلة
2: أكيد منصور عبلة
20: إنسان عظيم. منصور عبلة منصور عبلة شخص هاي
24: واحد بيجي بيحكيني واحد بيلقطني على جنب مدري شو بكون بعد ساعتين الافتتاح. يا جماعة قادرين نحكي بأي مشكلة بيحصل بكل محبة؟
2: ايه من كل بيت
24: بس كلنا قادرين وجها لوجه نحكي وبنحط النقط على الحروف. بكل محبة قدام الكل. فضل
6: اسأل جوزيف. شو
24: شو جوزيف؟
6: شو انا بدي اسألك شو
24: امي؟
6: شو شو انت شو
7: اصبت شي تقول حضرتك انت مين بدك يطلع على الراس بالدلع؟
11: لا لحظة يا رئيس مش هيك بتصير القصص.
24: بكل محبة
6: ليش غيرت لي محلي هلا قبل الحفلة؟
2: ما هو المدرب ما حدا حكي معي خليكي مهزبة اذا بتريدي.
11: حط شغلة بمخك خي جوزيف انت والشباب. أنا ما فارقة معي أنت شو ما كنت دينك ماني هيك أخدها
2: يا حرام.
11: أنا بهمني صالح الرأسة تطلع مزبوطة.
2: هلأ عبد فردون يعني بيرقص أحسن منه؟
7: هو ما دخل مسي مو مسيحي بس في واحد بيرقص واحد ما
11: بيعرف. ولك أنا اللي بعرف صالح الرأسة ستسوسو. إيه لما جوزيف بده يرقص عزوه وكأني خيال سحر أنا إيه ما رح تزبط معه وعم ينزع لي إياها وما رح أرضى فيها. يعني
6: روحوا لك يا عمي انا بس بلشت ارقص وان كانوا كل هال انا سخنت
11: انا بشتحك يا عم الصاد
7: فرق كحلك انت عم تسخ يا عم
11: محبه هوني مش هذا خي جوزيف ما عجبك تدريبي ما حدا شاب رح تضل بالفرقه.
24: لا مش هيك مو هيك
2: ايوه لما الاول منك ضيعنا
11: لك هيك ونص يا استاذ هلا بلع الشريعه قصه بتنحسم هلا قدام الفرقه. انا مدرب خلاص ولا شو
24: هلا انت يا شباب
20: عيني يا مو يا هوا ولي
5: حطول.
8: نعم سيد.
24: اختصر الحديث وشرف ايش اجتماع للفرقة اذا بتريد. انا هذا علماء. لك يا اخي مثل ما في مدير فرقة كريكور. مش كريكور؟ شو اسمه هذا؟ كريكور. مثل ما في مخرج انا في مدرب للرقص وهو مسؤول.
10: ايش مدرب بتحيش يا جماعة بصراحة ما بدك درب.
13: ايه وسيد جلسنا.
14: بالتحيز اللي انت.
13: انا لو ما الاستاذ نور بابل بمصر على شكلتك بالفرقة يا جريدينة.
10: خير لك اسم الله على شكل اللي جايبه.
5: انا على شكل. لا يا خير.
13: ما خلي الصبايا تبعكم يضب لسانه نبل.
5: عم تحكوا عن التحيز ما انت رب التحيز.
14: بترسي مثل الفتحة يا قلبي.
10: ايه مش احسن ما ارقص مثل الونش.
14: وحدي مثلك ونش.
10: نص ربع يا خو.
14: وعيسى يا سيدو انت جايبيني.
24: خذ يا.
14: فيها تسلميلي. راح تطيهيلي عقلي. من وين بتجيبيهن كل هالافكار؟ خبريني. كله من مخي انا وحدي. هلا مثلا مش عم بحكي معي؟ يمكن تطلع معي مسرحية. مش معقول. طيب فيها هلا حكيني عن الرسمات موجودين جيب هالدوسي الحلو. ما بعرف اذا في شي من الرسمات هون لشوف لانه بتصدي ما فوق وين بحط غراب. يي كل اختي سيك اسلامي لي الله يسعدهم. لا والله حظك منيح يا حن هون لقيتهم عظيم. في هي مثلا
10: شوف
14: هي اسمها لبنان الشهيد.
10: ياي
14: وهيدي وطن شهيد.
10: يي حلو كتير.
14: وهي الشهيد.
10: يي يي يي
14: اسم الله عليك فعلا انه فرخ البطة.
10: شو بيقولوا لها؟
14: عوام.
10: عوام ويسسا. بس بيها عم بلاحظ انه فيها الدويغة بالنص. ترجعي لها دايما. شو قصدك فيها؟
14: لا هي ماشي بس كنت حاطة غراض جوا اجوا حطوا لي الجرة عليون علمت بالنص.
13: بعد خلص
24: خلص خلصتيها هلا حكينا ليلي من جوزيف ليلي من عبد اعطيني هالثياب.
13: استاذ انا حكيت كلمه وحده ومني راجع. انا سمعته بدا انتك شو حكى
24: على فور الدم وكل واحد
13: بيحكي بس بدي فرجي منو مهيب وشو هي الغربيه. انا بس بدي اتوسخ بعجبك. خلص
24: اعطيني اياها. شيل
13: ايدها
25: لك يا مهيب. انا كان فكرك عم تهددنا ما بتندم عليها هيدي.
13: ليل بدي مرك علينا وعلى المنطقه ما خلي شو ما بقى اشوفك.
24: ما بيطلع من امرك شيء.
5: بس انت وياه في كونترا مطير وما حدا متحرك ولا اتمتع.
13: خلصني بلا كونترا بلا بلوط.
5: روح
13: بلوط ايه روح وتشكك.
5: روح كريكور روحي من هالفتوح.
26: ايه شو تفكرين حالكم بالشرقية؟
25: الرجال منكم يتعاطى معنا هون بالغربية.
26: ايه
13: ليه ما بيكون اسمي مهيب اذا مخليك تفشخ فشخة بعد ابو خضر.
24: ان شاء الله بتقدر توصل على ابو خضر.
13: ايه وخدها من علين اذا ما محرمك يا الغربية. لا ابو خضر ما بيكون اسمي مهيب.
24: ظاهرين وبنشوف يا مهيب.
13: ليه ما رح تلحق
25: خلاص.
24: لكن اللي بيطلع بايدهم يطلع باجرهم.
5: للرجال منكم يطلع عشمال مش هالمرجله.
25: اه حكيت اسمك حكيت يعني هلا. وصل انا على ابراهيم قبل ما تحكي.
5: خلي لك انا ابراهيم لان على ابو علي لشو.
10: يا توني اسكتوا بقى بركي قتلونا.
5: شو يا لما كنتوا نزلوا يا اخوات المنيوكي.
24: يلا يا اخوان شوف الاستاذ شو عامل لكم.
5: رفعات
24: يا شباب بكلكم ما شاء الله فاهمين وايه عيب
5: كلكن اخوان بين بعضكم اخلع بعضكم بعض.
10: ايه بس هني مش شايلنا وهددونا.
5: لا ما قال
24: بهدد ان شاء الله ما حدا منكم بطيق الثاني منيح. ولما مسرحيه يا مسؤوليه شو عن جديه. يلا شوف شرفوا.
5: يلا يلا يا اخوان
24: شرفوا.
5: يلا شو بكون شو بك انت. يلا قربي
24: قول جيب لي السنة.
5: شو اسم المعلم؟
24: والله المعلم موصي على ارزي لك شو عامل. فرجيها لي فرجيها انا مخبيها فرجيها.
3: مرضني سيدنا هو ويروح ويجي ويجرب أرز حساب صحتي وأعصابي ولك شعمل
9: ليش عملها هيك بالعرض ولا سندياني طالع
12: سيدنا هو الأستاذ نور
3: سهب انت وياه الله سهب انت
12: سيدنا هو الأستاذ نور بدو يا أنه تطلع أول شي تنزع يا بلدنا يا بلدنا
22: ست هنا الأستاذ نور
3: علي أيوة أعطيني

0: تريبونال خليك هون يا ابني وقفوا لي يا ابنيز يلا مزرعية مضي خلاص اشلعوا لي الشراويل بسرعة ويلا كل واحد عبيته موفت لا يا نور عد هاي مان انا جاي من التراس خصوصي لاشوفك باسم زملائي ابو الميجد العونر وسلامي جناب الهيبة عند everybody مستر نور انت بتعرفني شي شايفني قبل هلا شي الك معي شي اذا باي صفه نازل في من 20 سنه هذا بزلف هذا بزلف هذا بزلف شو بدك مني
1: كان من شي خلني بدل بزلف شي لبناني
0: ما عندك شي تاني تعمله مستر نور
1: شي من هذا شي من التراث
0: فيك تحل عن التراث يلعن لك الراس شو عرفك وين سرنا بالتراث بفتح التيفي اللبناني بيطلع لي معزاية بغير الشانل بيطلع لي غير معزاية وعم يغنوا بالزلف شد شايدة بفتح الراديو بلاقي خروف بزيح الابري بزيح مع الخروف وعم يغنوا بالزلف شد شايدة كل الناس مجمعهم مستر نور ملبسوا الشراويل نازلين فينا هات يا ابو الزلوف يا غزيل يا ابو الهيبة ميج يا ابو الميج يا ميج انا شو بتريد منا وليه فيك تحل عنا في عنا اشغالنا في عنا صيتنا مين قال لك انا بركب على الدابة وليه شو الخبر يطلع مطلع عني انا عندي كوازاكي 900 سي اكس على التالي عبل الزق 120 مان سأل دلعونا دايما مركبه وراي انا عندي دبه شو الاشي عطلع مطلع عني باي صفه نازل شراويل وخواريف باسمي هاي هات يا بالزلف هاي هات عشو مان عشروال مين قال لك انا بدي تلبس العالم شروال انا صار معي الارجيب كل جنابي وجرايي من ورا الشروال

0: هنا راديو كوكبة.
1: راك على ليلي بيازل الولاد تعمل روايات بتحطنا بالوادي وبالضيعة وانت مزبط حالك بتسافر بتروح بتجي. مين قال لك انا بعد اقدر اعيش بالضيعة وبالوادي؟ طلعت مرة على الوادي لقطوني شباب عم يدربوا كانوا قتلوني. هربت على غير وادي طلع كله ألغام. كنت بدت انا بعب استرجي اطلع على شي وادي؟ عن اي وادي بتحكي انت بهالروايات؟ مين
2: نحكي عن وادي كله محبة؟ عم نحكي غير
1: محبة بالوادي، محبة بالضيعة، محبة بالساحة. منين عم بتجيب المحبة كلها؟ مين
2: محبة موجودة يعني رجعت؟
1: لا بدي اسألك، صار لك 20 سنة بتطدن أغاني وروايات، لكن ما تمرق معك كلمة العيد دغري بدك حط وراها، يعني عيد يوم وعيد. مشي 3 سنين زدت عليهم لبنان جديد وضلوا يوم وعيد والعنايد، هيك بدك تقضيها ولا؟
2: حسب القافي يعني شو فيك تحط مثلا عيد موعيد عنايد؟ شو فيك تحط يعني شو ممكن
1: ليه ما بتحط مثلا لبيد؟ ما في لبيد؟ ما عم تسمع لبيد؟ بس موعيد وعنايد؟ سمعت بالانبل العنودية مين؟ إذا طلع لك شي عنودية بين العنايد شو بتعمل؟ تعطيها موعيد ولا بتبع بالركيد؟ شو بتعمل؟ لو أنا عايش أنت إداس سنة معك؟ إداس سنة معك؟
2: 1983.
1: 1983 بعدك بس طول كلمة ليالي دغري بكرة وراها لحالي عليلي عبالي دوالي. ليه ما بتحط مثلا من ليلة؟ ما شفت إلا من ليلات أنا وجاي لهون.
2: معقول هذا من ليلة فيها تفوت بالغنية؟
1: لا شو الغنية فيها تفوت بالمن ليلة؟ لكن شو سكوت سكوت والريح بتضلك تحكي عن الريح، ريح السفر، ريح الشمالية، حضرت الريح، ريح الحزينة، بطل معك ريح، شو بك؟ احكي شيء له طعمي، شو بدك بالريح؟ أنا عرفت في لبنانية استشهدوا كرمال تي في ملون مان.
2: مسرحية فيها أشياء منيحة حاكين يعني.
1: شو فيها؟ فيها ريح، والضيعة ما بتركع، ما في حدا بمسرحياتك بيركع؟ مش فايع على منظرك أنت عم بتفز من اللانش على البابور وليه؟
2: أمتى هذا؟
1: بابور الغنم اللي زمطت فيه وقت اللي هبت الريح، وقت كنت مش عم تركع وما في حدا بمسرحياتك بيركع.
2: وانا نسافر وقتها كرمال الاولاد رحنا.
1: زمطت يا خشليتي وما صار لك شيء. نطرت لواقف اللبيد ورجعت عن جديد، فلشت المواعيد والعنايد والجره والمختار. ليه؟ ما ضاع منه شيء على الطريق؟ ما كسرت معك الجره؟ ليه بعدين معك؟ بعد كل اللي صار رجع تكتب عن الشاويش؟ اي شاويش؟ لما شايف كان بيرجي صار فيه نبيل الشط؟ لما باقي شاويش بالعالم ما نزل على الشط؟ 10,000 شاويش ليردوا المحبة عن الإيمان؟ شوفي بمخك لشو عم تعمل هالرواية؟ شو بدك تقول؟
2: نقول شيء مثلاً كلنا أخوة.
1: لشو؟
2: كيف لشو؟
1: لشو بدك تقول كلنا أخوة؟ لشو بكل رواية بدك تقول كلنا أخوة؟
2: وكلنا أخوة.
1: إذا كلكم أخوة شو في لزوم تضل تقولها؟
2: لا إنه غير إنه أخوة مثلا هالغريب لو
1: أي غريب؟ مين غريب؟ واحد بتقول له الفلسطينيين الغريب، واحد بتقول له إسرائيل هي الغريب. بدي أعرف أنا شو في بمخك على المزبوط، مين الغريب؟
2: كل غريب إنسان غير إنسان الغريب يعني غير شيء، غير إنسان لبناني غير هو كله.
1: الغريب بس يشوف جرب يسرقها. نعم. انت ضد الغريب؟
2: نعم هذا اللي عم بقوله. هاي انا داعي العالم بهالمسرحية.
1: هذا الشاب اللي من الصاعقة كان يوصل مرتك على المطار، مين هيدا؟ يوسف باكرام احصانه كان يوصلها؟ من هو هيدا؟
2: ده فلسطيني كان
1: غريب يعني ما بيقرط جرار؟ هيدا ما خفت يقرط لك شجرة؟
2: جرى بالمسرحية هالاسم.
1: انت ما عندك جرة؟
2: جرة.
1: ليه ليه واحد لبناني قدك لازم يكون عنده جرة؟ بتفوت بالبراد الجرة وليه؟ بنات البنزين اللي كنت تاخذهم من أمن فتح شو أولي؟ إذا ضد الغريب كيف تاخذ منه بنات بنزين ليه؟ آخرتك عويصة أنت. البعث العراقي بس طلب منك تكتب له نشيد، إدي أخذت عليه؟

0: 5000
1: 10000 ويوم مات تمشى بالاوضه وتحس وتكتب للعراق اللي بيسمع النشيد بفكرك عراقي لو بيومين صرت عراقي ورجعت لبناني انا يا غريبه بتحكي انت انت ضد الغريب لاخذ من الكل ضد مين فيك تكون ما فيك تكون ضد حدا ليش دينك شو جنسك مع مين انت
0: ماني ما انا مع مع مع لبنان ماني مع
1: فيك تحل عن لبنان فيك تحل عن العالم حس يا العالم نازل فيه القصص على الغريب والجرة وكمنا أخوي ما في شيء لحاش تكذبوا ليه شو ما في شيء عجي تسير على الفاضي شوفوا شو بدكم تعملوا وليه بالبرغل في طافية بالعدس في طافية بس مش قد البرغل عجي تسير على الفاضي فتح الرينج ايه لفحصوا البرغل عم تعلمني على لبنان واحد بتروق كشكو القاس بصير علماني اللي بتروق كشكو القاس بده يصير علماني نظر القاس انت بتعرف شو بيعمل بالواحد القاس لوكتوب مسرحية على القاس شو بدك بالغريب الغريب الغريب الغريب غريب شو انت وضعك مش غريب وضع البلد مش غريب لوت الدولية نهبلو فينش لوات المتعددة عم ينهبلوا كل واحد مفكر يجي بالمستقبل راح ينهبل هيدا مش غريب ليه ما بقى في لبنان إلا برواياتك ما بقى في ضيعة إلا برواياتك وين وجر الكبة طلع شوف المولينكس كيف عم تفلح بالضيعة مان ور خزت الكبة ضيعة بعد قدرت انتركن لمن قال بعد ما اخترعته شو بدي انتركن اشتريت شوية سوني انا بشوي اللحمة على سوني من هو سوني بخصك ياباني غريب لكل شيء عندكم غريب فخر الدين بعد عنده وقت يحط بلاي الدفة بفوز دفيت تاشي مين تاشي ياباني غريب للصاج صار من اليابان عملوا لكم الكتريك ساج باليابان بعد حدا فاضي رق اللي كانوا رقوا قاعدين على الفيديو وانت بعدك نزل لنواح ما ترك تحت الشباك ما بتسأليني شو بك شو بك وانطرتك ما جيتي شو لا ينزيتي لك شو هالمخلوعة اللي ما بتجي ولا غنية ما تكون عم تظهر مع غيرك ولا تبه ما يكونوا شدوها المارينز انتوا هتعمر لبنان جديد بدك تعمر لبنان جديد كله غنانه وعنقيد اي عنقيد للعرق ما عاد بده عنقيد عم يبعثوا له حنجور من باريس بدل عنقيد لوادي العرايش حنجور هالقد صار وينك انت انت مش فاضي انت مش راح تركع والضيعه ما بتركع فوق جبال ما بتنطال دبك دبك دبك ولا بعد في جبال ما بتنطال للدكتوراه بالدربكه بياخدوها من امريكا لاوروبا بلشت تلعب طاوله لحريم العالم كله بلشت تخلع شو فكرك تسرعهم بعد بالحمص لاخذوا كل شيء وعم يطوروه زقوا كل شيء وعم يرجعوا يبيعوكم اياه مرتب وبعدك انت قاعد تلطش حكي من الاسعد يا بزوينك ليه ليه وحلي لأدحة الشروال اخترعوا لكم شروال للسحابة يا بوش قوم مستر نور في أقمار اصطناعية عم تصور تخلفك من عبكرة العشية باسم التراث اللبناني بحب لك صفتك نعتك عرضك حريمك نحن نرفض كل الأورمة اللي عم ترتكبها باسمنا والأقمار الاصطناعية عم تعممها بالعالم لبنان ما بيقدر يقدم معزياتك مع أرضين بطريقه مستر نور بما أنه الزفرة اللي نشرها عنا بالعالم ما في صنف كولونيا بروحه وبما انك عم تدعي انك بتحب ترجع للتراث تفضل ما حدا معك سلاح
2: شو بده يشلح؟
1: شلح كل شيء منه لبناني.
2: سيدنا إذا ممكن نتفق نحن وياك.
1: هدي البوس سودي يشرف معي.
2: وين؟
1: لا الضيعة اللي بتحكي عنها في منك بياخدك عليها، لكن للأسف بما إننا مش موجودي راح وصلك على ضيعة من الضيعة الموجودة. شو رأيك بساحة كفر نبرخ مثلا؟
2: سيدنا أنا هاي رويات عم بعملها هيك ما قصدي شي فيها.
1: إيش ليه؟
2: سيدنا بصلك كفر نبرخ في نقطة لازم
1: نقطة تكلك شلاح
2: هم تشلاح
1: فوت شلاح بالغابة روايات ايه؟ بعد في حدا بيحضر هيك روايات؟ انتو بتحضروا روايات مستر نور على التيفي؟
3: انا بحضرش الا دالس.
1: دالس اللهي لمن دالس؟ انت مع جيار ولا مع بوبي؟
3: انا شخصيا مع بوبي. عباس بيعجبه جيار
1: كويس.
4: والله جيار ما بيشكي من شيء سيدنا، انا بلاقي بمثل احسن من بوبي يعني.
3: جيار حطه على الكوش يا زلمة.
4: قال يا سيدي بس انت خذها كدوره. ايش لابسوا دوره؟ شي قليل كيف يضرع بهم كل النشاف؟
1: الشرف بخاف منه، شفتوا بديك الحلاقه كيفاش ظبطوا للشرف مين؟
3: خيب المصاري شي اكيد، ما زال مرته عم يلعب عليه.
1: اوه مرته للجيار شلخه، شايف سؤالين شالنتيه؟
4: يا والله يا سلمي من وين بيجيبوا هالاناثه هي؟
1: شو بعرف يا
3: الله هي الشلخه مش اللي مزوجينها بابا
1: كمان مستر نور.
2: هلا كفر نبرخ مش معقول.
1: ما في شيء كلكم اخوه كمان.
2: كنا اخوه بس هلا ما في اخواننا الدروز ما في مشاكل بين لحظه بس خليني اقول لك. خي ما بتعرف يا خيمه هلا انت الاوضاع ما بتعرفها. ردات فعل بركة اخذوني كمسيحي.
1: لا لا لا بتوقف بنص الساحه تعمل لهم روايتك بتقول لهم بالمحبه واللي ما بيمشي الحال تنون.
2: محبه انا غريب عن كفر نبرخ هلا بيفكروني متسلل عليهم سيدي.
1: فرينا انا مواعيد وعنايد.
2: يا مواعيد سيدنا والله مسيحي بيلعنوا اللي خلقني والله. سيدنا خليني احكيك سيدي.
1: اذا خايف يعملوا لك شيء هدي هيدا سيف. وهيدا الدرس. دافع عن نفسك. يلا مفاتيح سيارتك وين؟ هدو يا شباب هودي مفاتيح سيارة بي ام دبليو 605 سي اس اي واقفة قدام المسرح. تبوا شحنولنا اياها على اسم طانيوس شهيد ولا راح اليها من حقية الله؟ يلا مان.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى لكم.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

0: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايماً على راديو كوكبة.
1: كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. كبرت البنوت، كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. ربيت بدموع العينين، ربيت بالنقد وبالدين، بيجي واحد مدري منين بياخدها وبيفل.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

أعترف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

0: فتح الايد مع رابع يا بلد.
1: ايه مع الرابعة بتكون كاملة حركة هذا الفرق يعني.
2: واحد.